0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500 600 أو على البريد الإلكتروني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بانجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: من الرشيد FM صباح الخير. صباح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاه وياه.
4: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
5: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: صباح من الرشيد اف ام. صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان المسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

يا صباح الخير والبركة والسعادة إن شاء الله على كل مستمعي إذاعة الرشيد في كل مكان، سواء كان على التردد الطيفي أو على التردد الرقمي. صباحكم هنا ونور، أهلا بالجميع في بانجور. تحية لكل مستمعينا اللي مشتاقين، جمعة وسبت ماكو، وإحنا مشتاقين أكثر. إن شاء الله تكونون على الموعد، إن شاء الله يكون عندكم بنزين وده تسمعونا بالسيارة، إن شاء الله تكونون أنتوا عوائلكم الكريمة بخير وألفة ومحبة بإذن الله. وتحية لكل الناس اللي طالعة للدوام أو طالعة لشغلها، إن شاء الله اليسر والتوفيق بإذن الله تعالى. تحية لكل الكوادر التدريسية والتعليمية، وإن شاء الله بداية سنة دراسية موفقة للجميع. تحية لطلبة السادس الإعدادي الممتحنين من طلبتنا في الدور الثاني، إن شاء الله أيضا موفقين يا رب العالمين. وتحية قبل كل هذا إلى أبطال قواتنا المسلحة في كل مكان، إن شاء الله محفوظين ومحروسين بإذنه تعالى. تحية لأخوتنا في الجيش الأبيض من موظفي وزارة الصحة، بوركتم والله يبارك في جهودكم إن شاء الله. وصباح الفل على الجميع، على كل زملائي الإعلاميين سواء كان بالقطاع الرسمي أو الخاص، كل الحب للجميع، وأتمنى لكم يوم موفق بامتياز بإذنه تعالى. يوم أحد بداية أسبوع، وإحنا أساساً بداية أيلول، إن شاء الله خير وبركة على الجميع، بس نتوكل على الله ونخلي ثقتنا به ونخلي ثقتنا بأنفسنا، ويجب اتخاذ الخطوة اللاحقة، أوكي؟ الخطوة الأخرى، وإن شاء الله مسددي الخطى بإذنه تعالى. شنو عدنا؟ عدنا بانجور لساعة 10 مع ميكروفون بان المسوي ومع مكسر وسام ماجد.

صباح السعادة عليكم. أكو أسرار سعادة في حياتنا، أسرار للحياة. يعني سر الحياة مو بالماي، سر الحياة عيونك. أو ممكن أكو سر آخر للحياة أو سر للسعادة. أحياناً أمور إلا بتفقدها يلا تشعر بقيمتها، أنه كانت سعادة بالنسبة لك، كانت توفر لك أشياء أو حالة تعيشها تجعلك سعيد. مثلا تحاولون أنه تاكلون ويا مجموعة، تحية للناس اللي تتريك في دواماتها هي وزملائها. هي عادي دوائر الدولة، لحم بعجين وكباب وعروق وبيض ومخالم على الميوزة. وين الأضابير؟ أي والله أي والله على الميوزة. مو كلهم طبعا، بس هم يمكن ماكو مكان، ماكو وقت ثاني يعني أنه أكل بسرعة واشتغل شي على شي. يعني إن شاء الله صحة وهنا. هم مرتبين أمورهم، إحنا شكو دنا الدخل، هم مرتبين أمورهم زين. المهم حاولوا تاكلون مع بعض، لأنه الأكل مع الناس سبب للمتعة والسعادة. أبد لا تاكل وحدك. وأهلا وسهلا بالجميع في 360 درجة.

مرات وانتو تاكلون يجي واحد ينقنق هيك شوي شوي، هذا يريد شويه سعاده، هو اصلا فول سعاده والله، بس هو يريد يشارك، يشارككم حتى في سعادتكم. يلا بونجور. يمكن للأكل الجماعي أي مشاركة الوجبات مع الآخرين أن يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب والخرف، وأيضا قد يبدو الأمر جيد إلى درجة يصعب تصديقها أحبابي، لكن تغيير بسيط واحد في عاداتك اليومية يمكن أن يحقق فوائد مذهلة لجسدك ودماغك، فهو قد يقلل من خطر إصابتك بالاكتئاب، يحميك من الخرف، كما يمكن أن يزيد من المتعة التي تستمدها من طعامك، وربما يساعدك حتى على العيش لفترة أطول. كشف يان إيمانويل دينيف أستاذ الاقتصاد والعلوم السلوكية في جامعة إكسفورد، كشف أن مشاركة الوجبات تعد آلية أساسية لتعزيز الروابط وبناء الثقة والتواصل مع الآخرين، ولهذا الأمر تأثيرات كبيرة على صحتنا النفسية ورفاهنا العامة. وللأسف فإن تزايد العزلة في العالم الحديث يجعل هذا الأمر أقل شيوعا، لكن قد يكون التواصل مع الآخرين والاستفادة من العلاقة العريقة بين الطعام والصداقة أسهل مما تظن. في أحدى الدراسات مستمعينا التي أجرتها شيني وانغ وزملائها في مركز تشيانغ الإقليمي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين، استطلعت آراء 9361 امرأة تبلغ أعمارهم 60 سنة وأكثر. وجدت الدراسة أنه عدد الأشخاص الجالسين حول المائدة وقت تناول الطعام كان مؤشر واضح على خطر الإصابة بالاكتئاب، وظلت هذه النتيجة قائمة حتى بعد أن أخذ الباحثون في الحسبان مجموعة كبيرة من العوامل الأخرى المعروفة بتأثيرها على رفاه الأفراد، مثلا الحالة الصحية العامة، الثروة، وما إذا كان الشخص يعيش بمفرده. المهم خلص فريق الباحثين إلى أن ذلك يشير إلى وجود شيء فريد في الأكل الجماعي.

بونجور، 75 يورو غرامة التحديق في الهاتف في إيطاليانو.

بونجورنو، تتجه إيطاليا إلى تشديد قواعد السلامة المرورية عبر فرض غرامات مالية على المشاة الذين يستخدمون الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية أثناء عبور الطرق، في خطوة تستهدف الحد من الحوادث الناجمة عن تشتت انتباه المرة. تتضمن التعديلات المقترحة على قانون المرور الإيطالي فرض غرامات تبدأ من 75 يورو على الأشخاص الذين يعبرون الطريق وهم منشغلون باستخدام الهواتف أو الأجهزة اللوحية أو الحواسيب المحمولة أو حتى الكاميرات الرقمية إذا كان استخدامها يؤدي إلى تشتيت انتباههم عن حركة المرور. بحسب صحيفة إل فاتو كوتيديانو الإيطالية، تستهدف القواعد الجديدة المشاة أثناء عبور الطريق تحديداً وليس الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم أو هواتفهم أثناء السير على الأرصفة، ومن المقرر أن تندرج هذه الإجراءات ضمن مشروع أوسع لتحديد أو تحديث قواعد المرور مع توقيع طرحها للموافقة النهائية بحلول منتصف أكتوبر المقبل.

بونجور، صباح النور على كل أحبابنا اللي راسلونا عبر الواتساب على الرقم المخصص له 077-00-114-115. البداية من شاكر أبو مريم: الوفاء خير من كل عطاء، والتواصل تاج الكرماء، والناس الطيبون يصافحون القلوب قبل الأيادي، وهذه صفات الخيرين أمثالكم. أسعد الله صباحكم يا ناس الطيبين، تحياتي لأختم أمير والمخرج وجميع المستمعين. شكرا يا أبو مريم. أبو دلة: اللهم أودع في قلوبنا ما يشغلنا بك، وأودع في ألسنتنا ما يهدينا إليك. اللهم إنا نستغفرك استغفارا يطهر النفوس من أوزارها، اللهم صباحا تشفي فيه الصدور وتقضى به الأمور وترانا به على خير ما تحب وترضى، آمين اللهم آمين. تحياتي الجميع، أخوكم أبو دلة. وهديتي لكم مقطع من قصيدة قارئة الفنجان بصوت شاعرها نزار قباني رحمه الله. شكرا أبو دلة، كلك ذوق. أبو موسى يقول: ما سلم بعد ذاك المشابق راح، طعنات الظهر الأمس تشبقني منهم. شنو منهم؟ مدي تذب الماي ومنهم على الأثر ليتيه ليتيه يلحقني، ومنهم والزمن ما قمت نام الليل أخافا من إيدي لو نام تخنقني. سلامتك ها أبو موسى، اليوم على الحزين ذابها، اسم الله عليك وعسى ما شر يا رب. إن شاء الله تكون هالصبحية حلوة عليك، يا رب يفرج عنك. سليم الجعفري شنو يقول؟ يقول: أكره القيد الذي يقصيك عني، جئت بعدك كي أغني، تاه مني اللحن وارتجف المغني، خانني الوتر الحزين لم يعد يسمع مني. هل ترى أبكيك حبا؟ هل ترى أبكيك حبا؟ أم ترى أبكيك عمرا؟ أم ترى أبكي لأني صرت بعدك لا أغني؟ الله حلو، ذكرتني ماجد الرومي، غني يعني طلعها أستاذ ليه؟

0: صبحكم الله بالخير والعافية ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد. شكرا يا سليم يا جعفري. حبيبتنا السحر الخفاجي، أسأل الله القدير أن تكون أن يكون صباحكم خير وبركة وسعادة. صباح الأمل بالله لا يخيب أبدا إن شاء الله يا روحي. أركان أبو حمزة، صباحكم خير وبداية أسبوع جميلة للجميع. أجمل تحية إلى مسز بان الوردة مني ومن الأستاذ أبو سلطان وعلي وجمال ومؤيد، أخوكم أركان أبو حمزة. كل التقدير إلك ولكل الأخوة الذين ذكرت. مهدي الياسري، صبحكم الله بالخير ست بان، يوم جميل وسعيد على الجميع إن شاء الله. صباحكم مليان عسل بوجود بانجور مستمعكم مهدي الياسري. كل التقدير ابن العم الغالي وإن شاء الله يومك كلش حلو أحلى من العسل. باسم القرغولي باعثلنا فويز بونجور.
1: خير
0: صباح النور
1: على ستبان الموسى والمبدع وعلى الأستاذ وسام ماجد المخرج المتألق وعلى فريق بانجور كافة براديو الرشيد. تحية حب من القلب لكم، صوتكم صار فطورنا اليومي، طاقتنا الصباحية. شكرا لأنكم تخلون الصباح عند معنى وضحكة، نورتونا ونورتوا يومنا. ستبان، بما أنه برنامجكم فكاهي، عندي موضوع حلو
0: فكاهي
1: لا تحبون تناقشوه. شنو الشيء البسيط اللي من تسوي الصبح يعدل مزاجك؟ فنجان قهوة، أغنية، رسالة من شخص تحبه. تحياتي لكم، أخوكم باسم القرقلي.
0: صباح الورد عليك أستاذ باسم العزيز، شكرا لإطرائك على بانجور، وإن شاء الله فعلا نكون يعني استفتاح ليومكم رائع، تبتسمون وترتاحون وتستفادوا لكم كلمة كلمتين بتشي زين، لأن وقع الكلمة أثقل من وقع الكلمة. أوكي، أما كل هذا أسمح بيهن، أما تقول برنامجكم فكاهي فهاي ما أسمح بيها جميع بشر. إنزين ولا نبكي والله العظيم. وما دام تقول برنامجكم فكاهي لعد نروح فاصل ونواصل.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
5: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
6: ونظام تايزن من سامسونج؟
5: إيه نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيه كله قدامك،
6: يعني ذكي وسعره مناسب.
5: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
6: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاه وياه.
7: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
8: ويوصل أكيد
7: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
8: كلش سهلة.
7: أعلن.
8: أعلن. أعلن
7: على الرشيد،
8: على الرشيد.
7: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: rshid.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم
9: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: بونجور، صباح النور من بانجور على إذاعة الرشيد، الإذاعة الأولى في العراق. تحياتنا لمستمعينا في ألمانيا. مدى أعرف ليش أحسهم ما مرتاحين، يعني أحسهم ما مرتاحين موجوعين والله. يعني مثلا أزادنا نموذجا يقول دق قلبي وانكسر ضلعين وردف مثل خشل الزوافيف تدق دف يلتش من النشد و... يا شنو يلجمن النشد وحشاية اللوم أفورا للتوالي ورد انشف تلذ بي الليالي والتوي بساع شعر وانقطع بكنديرة الحف ورقة بافرة وانطوي وياك قرض سن وندى لسان وفتل سف تقضيني من ورثك واستلذ بيك ما تتحمل شرارك ورقة اللف وجيك بعازة الناقوط والقاك عجاف سنين يوسف وانت أعجف وأيس كل مسيت غروب واحتار ودق بصخام أبره هلال عتشف يعني يسوي تاتو العشق ها استاذ وسام طويلة مو غير موجوع
1: العشق الموجوع كلمتين
0: غير شو اسمه المهم يقول العشق مفرق سكك والوادم شباح أشباح الشوارع حدبت شي ما جد مخف طول باللعب كل داس خلصان حكم كشفت إيدي بوقت أزنف المهم أنطق والتفت ويجع لمك فاي أصيح أصيح صيحة تخرس صاح ودنف بحلال الريج بحلال الريح طير جناحة مكسور لو بيحل المطيار شاصف شبت جنح بجنح وتلقت القاع وانقطع نيطة لون بيروح شارف الفرح من تالي لو رد شستلذ بي فصلية والأخ المكتول تنزف أنا ساتر تمدد بين عدوان برد بين الرصاص وما قلت أف دخلي البال يفضى وطول الليل فن النوم عالما نام يكلف انتوا هسه المفروض تقولوا لي الحمد لله على السلامه انا طلعت من حرب شعريه عظيمه والله العظيم يعني انا ما قب بنفسي تحياتي لك ازادنا مين لقيت هذا الشعر شعر جميل جدا طبعا ومعناه عميق وكل شعبي كلش يعني جنوبي وعاش ذوقك حربي ازيك يا حربي متأخرة 10 دقائق راح أسوي لك خصم دازلنا بصمة يلا نسمعها
2: صباح الخير صباحكم آني شلونكم أخباركم مشتاقين تحيات الجميع المستمعين والمستمعات وخصوصا إلى الستبان وتحيات الوسام أبو المكسر وربي يحفظكم وكلش مشتاقين طبعا سلامي للجميع
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله على السلامة لك وإن شاء الله كانت عطلة سعيدة يعني الإيجو صاعدة عندك كلش بحيث تقول صباحكم آني و إن شاء الله صبحنا أنت وروحك الحلوة وإن شاء الله الصبح وياك بدأ صح يا رب أنت وكل المستمعين أهم شيء أهم نقطة أهم نقطة إنه الصبح ماكو تنغيصة، يعني يبدي الصبح صح وياك، أن تلقى حمامك كامل مثلاً، تلقى مثلاً مثلاً هاي معدات الريوق، أشياءات الريوق كاملة، يعني غاز أكو، شاي أكو، صمون أكو، شوف شنو أجبان اللي تتريقو، تتريق طبيعي، أن أكو كهرباء سواء كان وطني أو سحب، أن تطلع أكو بنزين بالسيارة.
1: خوش ماكو بنزين جاطار يومك.
0: ترى والله زحمة، بلد نفطي ما بي بنزين، والله زحمة، ما بي كهرباء، ما بي تبريد بالصيف، ما بي تدفئة بالشتاء، شنو هالبلد ما دا أدري. هذولا علي من متسنمي المناصب، يعني أدري إذا شفتون خيراته من ملت بطونكم من ملت، يعني والله العظيم زحمة، ماكو بنزين بالبلد والله العظيم، يعني هذه فضيحة كبرى، وصمة عار وما أدري شو نسميها، شو تسمونه، فراغ، شو تخلون بيه خلو. أدري وزارة النفط العراقية وشركة نفط الجنوب وشركة نفط الوسط وشركة نفط المادري منو وشرك والنوبة يردون يسوون بطايق على البنزين، شنو هاي؟ شو دا حس نفسنا بموزمبيق بهاي الدول الأفريقية الفقيرة، والله العظيم هذول جدي يسوون بينا، شنو شو من أنا حرب على أو صولة على الفاسدين، ومن أنا هم دا يمصون بدمنا بدم العراقي ويسحبون منك فلوس بسوالف بيخة. يعني أفكار مال شباب مال الإعدادية هيجي فشي، والله شنو الأفكار الضعيفة هذه، يعني هاي تمخضت جمل فولد فأرا، بطاقة نستلم عليها، يعني بدل ما تحلون الأزمة وإحنا بلد نفطي، يعني أنت في منصب رفيع المستوى، منصب كلش كبير وتفكر بهالمستوى؟

انت مو ذا تلقي يعني تلقي كبير ما عنده رأي ورأيه يكون ركيك بسيط إلى درجة انه تقول معقولة صدق؟ مثل الملكة مو ديانا ملكة فرنسا ذكرني باسمها المهم هي حتيجي الشعب ثار فهي قاعدة الصبح قالت شبيهم ذولا شايفين الأم الباردة اللي ابنها يكسر الدنيا من يرحون خطار تقول له اقعد ماما هي هذه نفسها بس النسخة الفرنسية قعدت من الشرفة فصاحت اللي وياها ما صاحتهم هم حولها الحاشية هذول قالت ذولا شبيهم قالوا لها جلالة الملكة ذولا جياع يردون خبز فكانوا ينادون يهتفون الناس ريت خبز لول تسقط الملكة وما عارف شنو قالت لهم خبز ليش ماكو خبز؟ قالوا لها لا شوية أكو أزمة ولازم أي قلوا لهم خلي يأكلون كيك تخيلوا هي بوقتها يعني بوقتها ما أدري إيش صار يعني الشعب دخل عليها القصر ماري أنطوانيت نعم ماري أنطوانيت كان اسمها ملكة فرنسا زوجة الملك لويس السادس عشر إذا لم هي صاحبة المقولة الشهيرة إذا لم يكن هناك خبز للفقراء داهم يأكلون الكعك أو الجاتو ورغم الذيوع هذه العبارة تاريخيا كرمز لانفصال الطبقة الحاكمة عن واقع الشعب قبل الثورة الفرنسية إلا أن الحقائق التاريخية تؤكد أن ماري أنطوانيت لم تقلها أبدا يعني ما حكتها وفاتوا عليها القصر لعد الجماعة اللي يحكوا

0: هسه أنا كمواطنة عراقية أريد بنزين السيارتي، لأنه أنا موظفة وأروح وأجي. أنا هسه حاليا كل حلمي أنه أفول سيارتي بنزين محسن فول وانتهى كأس العالم، بس هذا حلمي. أستاذ أنت شنو حلمك؟ حلمك كبير. لا طبعا، ليش هو هسه تلقي بنزين حلمك صغير؟ هذا حلم كبير. ساعتين أخذ السرعة. يعني الأهلية والحكومية معزلة، وهم صارت بالواسطات بصراحة، يعني صارت بال يعني هيك تقول له عندك محنة مية هيك، يعني الأساس ما أدري شنو والله. لو مثلا تروح تقول له عندك محسن يقول لك لا ما عندي، ويغمز لك عود عندي بس ما يريدون يسمعون. وهذه تفويلة 40 لتر وبعدين تجي تزيد فوقها، يعني ليش هيك؟ ليش مو فد مره؟ يعني انتو شبيكم جد تلعبون بروحكم العزيزه؟ هاي الدوله كلها مجلس وزراء، وزارة النفط العراقية بكل ما بيها من معالي الوزير ووكلاء المحترمين، مستشاري، شوف منو مدراء عامين، قرايب، أبو خيرة قاعد وياه بجوز. يعني أنتو تمخضت جمل فولد فأرا، هاي الهوسة كلها وخلينا راس براس بالشوارع نفتار، وبلكي الله وتليفوناتنا وما ادري شنو، يعني سياراتنا على مود. بعدين تفكروا احنا ننتظر نقو، يعني ننتظر نسمع انه اكو تصريح خلاص انفكت الازمه وجتي شو يسموه هذه التريلات الخزانات راح تنحل الازمه. هسه يقولون سوينا لكم بطاقة، حالنا حال كركوك الموصل. هاي شون يعني ما لكم كيف تحكمون؟ هاي كل قوتكم؟ هسه هاي بينت، هسه هذه وزارة النفط بينت هذا أول أداء لها في كيفية معالجة الأزمة اللي تواجهها. شوفوا دا تشوفون يسووا لك بطاقة، تستلم على البطاقة، كل بطاقة. المهم فلوس، المهم يسحبون من المواطن فلوس. أقول لك إحنا شقد أغنياء، شقد نعطي فلوس. والله شو أنت ما أدري شلون، يعني أنت شو ده تصرف أكثر من ده يدخل لك. والله والمواد الغذائية نار، السوق يمنى يسرى، يعني ما اعرف. اوكي يعني هسه جوز مشيها، بس اكو ناس ما عدها، يعني الله اعلم شون عايشين، الله اعلم. يعني المهم حكومتنا الرشيدة فكرت وكانت حزينة على هذه الأزمة اللي عصفت بالمواطنين العراقيين، فقررت ان تصدر بطاقات تعبئة البنزين، هكذا سمعنا. لا نعلم يعني مدى صحة هذا الشيء، أو يجوز إشاعات، يجوز بلكي الله وتطلع إشاعات لو دي يشاقون بلكي. زين نكمل الواتساب. وصلنا إلى زكريا. صباح الورد على أحلى بان والمخرج وسام على الأحلى المستمعين، إن شاء الله خير وصحة وعافية. أخوكم زيكو طقطقة منورين. إحنا بيا حال وانت الطقطق. زين عباس الحمداني بونجور، صباح النور عليك يا عيني. ومن عباس إلى أبو عبد الله، بونجور أبو عبد الله الطيب.
1: سلام
0: سلامتك
1: من الآه قبل ما تنزل بصدرك، أحسها بصدري والله، بيا ولا بيك، بيا ولا بيك، شلون أخليك وحدك تصيح الآه آه. سلامتك من الآه. السلام عليكم ستبان، صباح الخير والعافية والرزق، ونسأل الله أن يحفظك يا رب. السلام عليكم أستاذ وسام الطيب. أستاذ وسام، أريد من عندك أغنية سلامتك من الله إذا ما كون زحمة، وهدي البنتي. صباح الخير مستمعي راديو رشيد، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين. تحياتي وأشواقي لكم يا طيبين، أسألكم الدعاء.
0: صباح الورد عليك أبو عبد الله العزيز، سلامة ألف سلامة إلى كريمتكم، وإن شاء الله صحة وعافية يا رب، إن شاء الله مقبلة على طاقة شفاء بإذن الله تعالى، هي وجميع المرضى. كل إنسان موجوع، كل إنسان تعبان يا رب العالمين. إن شاء الله يدعو لك مستمعينا وسلامتك أنت من الألم ومن الآه. وحي الله أبو عبد الله. زين، ناخذ مسج آخر من الأستاذ زياد. بونجور،
2: صباح الخير ستبان المحترم، صباح الخير لكل المستمعين الأفاضل. يا رب صباح ملؤه التفاؤل والرزق والتوفيق والسداد. طبعا أنا سمعت التقرير مالتك وأخذت توست وجبن، رحت رايق أنا وجماعتي بالدائرة لأن بصراحة طالعين من الغبشة وماكو، فعدنا كل لفة واحنا نشتغل. تحياتي لك،
0: صحة وعافية إن شاء الله، أهم شيء تتريقون. أنتوا شلون يعني علاقاتكم تستمر الصبح بدون ريوق؟ والله يعني تحجون وتنطون بالكلام، وعندك خلق تحكي، وعندك خلق تسمع الآخر وانت ما متريق. يعني لازم تحرك السكر والضغط وهذه الأمور داخلك، يعني والمشاعر، مشاعر شلون تتحرك؟ بس فهمون احنا شنو قيمتنا بلا مشاعر؟ ها؟ مشاعير، أحاسيس، ها الريوق ما له علاقة؟ شو اللي يحرك مشاعرنا إذن؟ البنزين. والله هسه إذا شفت واحد مبتسم بالشارع وهو يسوق، هذا فول يعني عنده، والله العظيم. وإذا معلي المسجل يعني محسن، والله العظيم. تحياتي إلهم. الأستاذ أمجد يقول: إن الله إذا أحب عبدا جعل في قلبه الطيبة والرحمة، فلا يظلم ولا يتكبر ولا يغدر ولا يمكر ولا يخون. اللهم اجعلنا ممن أحببتهم. أحلى صباح على الأخت العزيزة بان المسوي والمخرج المبدع، وعلى جميع المستمعين والمستمعات. وأتمنى لكم بداية أسبوع مليئة بالطاقة والنشاط والتفاؤل. تحياتي أخوكم أمجد. شكرا أستاذ أمجد، وصباح الفل عليك. زميلنا الجميل محمد الحلفي، ها شنو هاي؟ هاي من الصدرية؟ كاهي وجيمر؟ أستاذ محمد هاي من الصدرية؟ كأنها من الصدرية، لا مح الصدرية. بالعافية. أنا طبعا شو اسمه على قولة على قولة هيثم يوسف، يا وصفة أنا بس ظلت من يعني بس ما بعيوني ما أكل هاي الأمور ما يجي متك

0: علي الهلالي مشاركنا بفويزين. بونجور أستاذ علي.
1: صباح الخير ستبان، شلون الصحة؟ مشتاقين. أنا شوية اختفيت فترة، شوية مشغول والله. ستبان واحدة من المحطات، واحدة من محطات البنزين، فسألتها قلت لي ليش يجيب ازدحام على البنزين وأزمة، قال مو ماكو مدى يجينا بنزين، بس راح تيجي هالأيام باخرة كبيرة محملة بالبنزين.
0: شو وقت تجي؟
1: زين ليش يعني احنا، يعني ليش احنا مثلا يعني نستورد البنزين واحنا بلد النفط؟ ليش ما احنا نصدر اصلا، نصدر البنزين؟ ليش ما احنا نسوي البنزين؟ ما اعرف يعني، ما ادري. موضوع البنزين كارثة، موضوع الكهرباء كارثة، موضوع الغاز كارثة، يعني ما اعرف، ما اعرف هم يعني لا متى اظل هيك الوضعية. كل 10 ايام ازمة، كل 10 ايام تجينا ازمة مال بنزين، مال غاز، مال نفط، مال ما ادري شنو. هسه جاي هيك الشتاء راح اصير ازمة مال نفط وكهرباء.
0: خش في شارع
1: يعني ماكو هيك شيء.
0: كلش صح،
1: اي ماكو. والله مهزلة، رجعنا 1000 سنة لورا والله العظيم. تحياتي ستبان. بالنسبة للمولدات الأمبيرية، الدولة شو تقول؟ تقول الأمبير ب15، يعني زايد 1000 أو أقل ب1000، يعني ممكن يكون ب14 أو 16.
0: نعم.
1: أو المولد هذا الشهر 25 الأمبير. ما يعجبك اسحب خطك، أطفي عليك الدولة ما تعطيني غاز يعني. والله واحد يعني شر البلية يعني، ما أعرف، نضحك نضوج، ما مهزلة والله العظيم.
0: والله ما الواحد يطلع له باب، شلون يطلع له كرسي بالباب؟ والله يلبس دداشة مو دشداشة، والله العظيم. ويضحك على الرايح والجاي، والله يتعارك. والله العظيم يعني ما ادري ايش احكي. يعني انت لا عندك حرب، بلدك هالبلد لا بي حرب، وصح يعني صار عنده تساقط شعار وكل شيء من الحروب اللي مرت عنده، بس هسه لا عندك حرب، المفروض رجع يلتقط انفاسه، المفروض اكو دعم دولي، المفروض اكو يعني عمل على اقتصادياته أكثر من الجوانب الأخرى، المفروض ما بي هو يعني فد أزمة معينة، بس بلد كله أزمات. يعني هسه الجمهورية الإسلامية الجارة إيران ما بيها أزمة وقود، وهي أم الحرب. يعني هي يعني أمريكا دا تقصفها، تعرفون شنو أمريكا دا تقصف؟ بعد منو؟ سوريا ما بيها أزمة، أكو يعني قليل له. عوفوا سوريا عم، عوفوا يا سوريا واخروها. يعني هسه يعني احنا لو نصير مثل سوريا، لو افريقيا. المهم فهو هنا المتعجبين احنا، يعني احنا ليش دا يصير هيك بينا؟ انتوا بس فكروا. يعني هسه الاخ مروان ابو جوان يقول لي صباح الخير ستبان، طبعا اني ضد الطاقه السلبيه من الصبح، بس اذاعه الرشيد وبرنامج بانجور هو صوت المواطنين والمتنفس الوحيد. هاي صور البارحه بالليل من طوارئ مستشفى اليرموك، يعني هذا القطاع الصحي هذا يراد له، يعني ما ادري شنو هالمهزله. اوكي، لا اله الا الله. برأيك الخلل وين؟ الخلل بينا أستاذ مروان، الخلل بينا. ليش بينا؟ احنا شو نسوي؟ احنا انتخبنا، وانتخبنا ناس مو أهل لهذا المكان، يعني اللي يعني تولوا هسه مو كلهم. اوكي، يعني انتو دا تشوفون شنو اللي الصلاح، شنو اللي ترتب، ماكو اي شيء. يعني هي هاي مستشفى، هذه لو مكب مال النفايات او فد فد شيء مهجور كأنه فد خرابة ورا. يعني حتى لو أسباب مواطنين هذا الشيء، يعني نتيجة تصرف خاطئ من المواطنين داخل المؤسسات الحكومية ومنها المستشفيات، فالمفروض أكو متابعة، مفروض أكو فرق تتابع، كاميرات، عمال النظافة وين ترتيب. لو إحنا نولول يعني نوقف ونولول، ترى هاي موجودة في كل دول العالم بالمناسبة، يعني بالمناسبة، بس أكو علاج، أكو متابعة. تحياتي أخويا مروان أزادنا بعثنا للشاعر سيد علاء الشرع، والنعم منه ومنك بعثنا فويس، بس بعد البريك انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة او ثلاجة، غالبا رح تحتار، واني هم بدل ما اختار رح احتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع باقوى واذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
5: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: بونجور، صباح الحب حبايب قلبي، أهلا بكم جميعا من جديد في بانجور لساعة 10. بعدنا مع مشاركاتكم على الواتساب، ووصلنا إلى أزادنا بعثنا فويس.
1: صباح الخير والعافية عليك أختي وعلى كل المستمعين. بألمانيا اللتر البنزين ب2 يورو تقريبا 30 سنت، ما يقارب يعني دولارين ونص. بدهوك وصل البنزين اللتر ب3000 دينار، يعني ب2 دولار. مع العلم العراق بلد مصدر للنفط وألمانيا بلد مستورد للنفط.
0: نعم.
1: فشوف الفرق، يعني هسه حاليا بالإقليم ترى البنزين 6 تقريبا شبه مو تجاري، والله اصلا شبه ماكو. وثاني شيء اسعار خياليه لللتر، يعني تفويل السياره تكلفش نص الراتب.
0: بس اكو بنزين. تحياتي لك ازاد، الى حسين الشيباني بونجور.
2: صباح الخير ستوان الغالية، صباح الخير المخرج، صباح الخير مستمعين وكادر الرشيد. ستوان، هي مو مسألة انه طاقة سلبية وطاقة ايجابية. المسألة انا بالنسبة لي لما انفه عن اللي بداخلي، لما اطلع اللي بداخلي واحكي اذا يم اصدقاء او يم ناس معينين او اذاعة او قناة تلفزيونية او اي شيء، المهم اللي بداخلي ما خلي بدا يعني مضموم. انا اعتبر هذا الشيء هي طاقة ايجابية الي. انا شنو الفائدة انه انا قاعد يعني من الصبح بنص هاي المشاكل وبنص هاي الهوس اللي قاعد نشوفه احنا بالبلد، واقعد اقول صباح الخير وان شاء الله انتم يومكم كله خير. اذا انا دا كذب على نفسي، انا دا كذب على صحيح المقابل راح يشوفني انه انا إنسان سلبي وطاقة سلبية، بس بنفس الوقت أنا دا نفرح عن اللي بداخلي، أحكي اللي بداخلي فتصير عندي طاقة إيجابية، يعني مو طاقة سلبية، لأن مدى أضم مدى أكبت. فمو شرط أنه اللي يحكي بشكل سلبي أنه هو طاقة سلبية، لا، يجوز يريد يطلع اللي بداخله حتى يرتاح نفسيا لا اكثر ولا اقل. ولا احنا على هالازمات هاي، لا، ما اعتقد اكو طاقه ايجابيه يعني فعليه بالبلد تصير اذا ما تتغير كل هاي الاوضاع بشكل كامل ومن الجذر. يعني نبديها من الجذر، مو احنا مو نقصقص الاوراق والشجره هي حشاش خايسه من جوا. تحياتي.
0: حياك الله أبو علي الغالي. أنت تعرف اللي يحكي لك طاقة سلبية ويرتاح هو امتص طاقتك الإيجابية؟ زيناني شو مسويت لكم أنتو؟ يعني جايين تنتقمون مني؟ زين يابا ما يخالف، أنا يعني أوكي. بس أكو ناس هواية يعني يقول لك أني بس أسمع قهار. يعني إحنا ستبان نفتح الراديو حتى شوية نستانس، نسمع كلمة، نسمع ضحكة، نسمع ما أعرف شنو. أنا أقترح على كل إنسان عنده في الطاقة ضايج من هذه أنه يفاتح زوجته بالموضوع. والله روح قعدتها من النوم، قولها قاعدين نسولف بنزين ماكو، هذا البلد شنو اللي تحجوا اللي يحجوا زوجاتكم؟ يلا ردها علي ان استطعت.

0: والله روح لها وهي نايمه هيك دغها دغها شلون يقولون ذولا اهل الشواكه وهاي
1: تحياتي
0: دغها هيك شنو يا خشب المهم قلها تقول لك ها ها ها شكو شكو قلها بنزين ماكو ستقول لك شنو اني شنو دخلي قاعد يخلى احكي لك على وزاره النفط حتى تمتص الطاقة السلبية منك. ورا ما تمتص منكم الطاقة السلبية تعالوا خابروني.
1: عبالكم ما أفكر. عيوني الله يحفظكم يا رب. والله يعني شوفوا إذا على الطاقة السلبية فكنا طاقة سلبية والله. بس شلون نحاول يعني نتعداها أو ما نقف عليها قدر الإمكان. كلمة طيبة منك كلمة طيبة مني نحكي على الألم لابد من التنمية.

0: من نار، لكنها أعطت الكون أجمل ما لديها فلا غنى عنها. وبعض الناس كمفاتيح الذهب يفتحون كل قلب بحسن كلامهم وروعة مشورتهم وكريم أخلاقهم. فالأخلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل. حفظكم الله تعالى وصبحكم الله تعالى بالخير والعافية والبركات ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أبو موسى صباح الخير.
1: صباح الخير سيفون، صباح الورد، أحلى بنة الطيبة وأحلى مخرج وأحلى مستمعين الطيبين. سيفون شنو رأيك بهذا الشعر؟ يعني عجبني دزيت لك إياه ويخبل أحلى بنة الطيبة من لو هيك بعد كل شعر راح أدز تطورني. وسيفون لا تضوجين ولا تنقهرين، أدري بيكم خسرتوا يوم الجمعة خسرة مدريد وهالصفور، ولا تضوجون عادي هالكرة القدم على القيسي حبيبي المدريدي كابتن على القيسي لا تضوج. ما رد تذكر كمان بس اسوي.
0: أبو موسى جميل، أولا صح لسانك وعاشت إيدك على الشعر حلوة، ثانيا أنا واصلة مرحلة من الضوجة، يعني دا أحافظ على ضوجتي قدر الإمكان على شيء يستاهل، فشي يعني كل شيء يسوى، يعني فشي كبير، كل شيء عدا هاي الأشياء ما بعيني. ريال مدريد تخسر، ريال مدريد تربح، ريال مدريد تتزوج ما تطلق، I don't care. هسه قمة اهتمامي وضوجتي إذا الجيتش مال البنزين قل عندي، يما يعني دم راح مني. فهذا اللي يهمني والله. احكوا ما بدا لكم على ريال مدريد، على كريستيانو، على هيثم يوسف، احكوا. يعني بس على البنزين لا تحكون. زين صباح الفول، هلا هلا بهل الفول. عافية عاشت ايدك ابو حيدر، تحياتي لك والله. داز لي صورة انه مفول فول، مفول فول. عافية عافية عافية عافية، اللي مفول فول يفولنا. يعني يزودنا بصورة للفول. أستاذ عمار نجم البرشلوني الجميل، شلونك؟
2: ولا يخون.
3: صباح الخير سيفون، صباح الخير على الجميع إن شاء الله. اليوم أنا أباو على الجيش مال السيارة، ما شاء الله البارح مول التفويلة كاملة تقريبا 70 لتر، لقيت لي واحد عرف بالمحطة مال البنزين، والله كان يخليه قال لي 40، قال له ولا 40 لتر، كان أقول له فلان بلكي أفولها فول، قال افتح لها الهوز لحد ما تشبع، وكان اخلي بيها 70 لتر، قلت هاي مال اسبوعين.
0: يا الله
3: تحيات لحضرتك ونبارك لجمهور ريال مدريد الخساره، تحيات للجميع.
0: انتوا جماعه الفولة للسيارات العاليه اهل 70 متر، انتوا بسببكم نوقفوا هوايه بالسرع. زين
4: 70 لتر 70 بالعافية.
0: يا ربي يديمك. شوف هذا اللي خلاك تفول ما أعرف شنو، هذا شقد ما تقدر تحافظ عليه، لأنه بهيجي أزمة يتوفر لك هيجي إنسان يعني بلا مصالح بلا هذه. لا ورقت لي أي لازم. الله يعني اللي يورق لك هذا هو اللي شو اسمه. المهم عبد الله ابو ايهم، هاي شنو يا ستار شلونك؟
5: صباح الخير والعافيه ستبان،
0: يا هلا،
5: شلونك؟ ان شاء الله بخير. اسف اخاف اعكر المزاج شويه، بس اكو شغله البارحه صارت بالليل بس هسه حبيت يعني افدوا عن طريقك حاولي توصلين رساله صغيره. هاي السياره مال واحد ولد قاعد ايجار وصاحب عائلتين وقاعد دا يشتغل، طبق البارحه على السريع السياره عند احمد نزل قاعد يبردها. اكو سيارات بي واي دي اثنين كانوا يطارحن على السريع، واحد منهم فقد السيطره وطب بالسياره كسر الولد، ومثل شو تشوفين السياره بعد ما تصير لها اي شاره والولد بالمستشفى هسه والوضعيه كلش تعبانه. يعني هذا الاستهتار اللي وين يردون يوصلون الشباب؟ يعني جديات، اذا هو ما يخاف على نفسه العالم شنو ذنبها؟ يعني البارحه فد حاله ماساويه تصفني على الوضع، الوضع كلش تعبان وتشوفين الولد، الولد ولا يمه سيارة العالم متفلشه والعالم بالمستشفى. يعني هذا موضوع، هذا طيش الشباب يا اخي، فكر بالعالم اذا ما تفكر بروحك. يعني عذرا على تعكير المزاج بس هذا الموضوع قاعد يصير يومي ومتكرر، حوادث وشباب بعمر الولد قاعد تروح بسبب اهمال كلش قوي من الدولة الصورة الأساس. ثاني شيء أنه هاي السرعة المفرطة والله ما لها أي داعي.
0: تمام تمام يعني واضح. تحياتي إلك أبو أيهم. يعني هو هو هو ماكو شيء مفرح نحكي بيه، ما هو هنا الموضوع. يعني أنتم مو دا تختلقون أو تجيبون منا ومنا أشياء سلبية، بس هو هذا الواقع يعني مع الأسف. يعني الحمد لله على سلامة روحه هذا الشخص اللي تعرض إلى هذا الحادث. يعني أنا ما أريد أحكي أو أخص في سيارة معينة أو ناس معينين، بس الأخوة اللي صعدوا هذه السيارة البي واي دي شبيكم؟ طبعا مو كلهم يعني بس ما أدري ليش أني يعني إلا ما ندر ما صار أمامي أو جنبي شخص يسوق بي واي دي إلا وسواله حركة غلط، إلا وما أدري إيش لعب بروحه العزيزة. يعني ما أعرف سيارة خفيفة، سيارة سريعة، سيارة ما بيها يعني مو بنزين، ما أدري شنو التركيبة، شنو التركيبة اللي بأدمغة البعض ركزوا لي من اللي امتلكوا سيارة البي واي دي. أبدا ما أتكلم عن السيارة ولا عن صناعتها ولا عن مستورديها ولا عن ما لي علاقة بها هي شنو، بس الناس اشتروها ما أدريش بيهم. يعني ما أدري شلون دي يتصرفون يعيشون الشارع. لازم يسوي حادث، لازم يكسر عليك، لازم يطارح وياك. هسه أنت رجل أو أنت مرة كبير صغير، بس هو لازم هيك يروح ويجي يمنى ويسرع عليك. مش بيك يا أخي، أنت مو مصدق له شنو؟ سيارة حديثة ونظيفة على كيفك، داري نعمتك. أوكي حلو، مرات الإنسان يريد يلعب بسيارته، يعني ماكو مشكلة، خلي يكون الشارع فارغ، خلي مثلا مساحة فد ساحة فد شيء. بس بهذه شوارع الازدحام مالتنا وهذه، ولازم يعني يومية مصيبة طالعة من سايق بي واي دي. يومية هاي يومية مفلشين السيارات بسبب هاي التصرفات. يا ناس يا عالم، السرعة الله يخليكم والله مو حمل هاي الأمور، الوضع أبدا مو حمل هذه الأمور. نحاول يعني قدر الإمكان نخلي بالنا، سيارات حديثة هذه وخفيفة وهذا الطرق الغير مستوية، الطرق الغلط اللي كلها معكرة، طسة طيرك ما أدري. أنت صاح السيارة صينية خفيفة أو كورية؟ يعني إضاءة ماكو مثلا بالشوارع، يعني كل الظروف هي مهيئة الطريق لعزاء

إسرائيل، والله العظيم تعال شوف شغلك، وانت مصر ان تكون وياهم ضد نفسك. يعني يا اخي انت معقولة؟ شوية نتهدب الله، على كيفكم، على كيفكم يا ناس، على كيفكم، على كيفكم، براحة براحة بس.

0: صباح الخير والانبساط عليكم مستمعينا. أستاذ عمار يقول والله بالصدفة لقيت صديق وبدون مقابل فول السيارة. والله الله ييسر أمرك ويسهل أمرك. تسهيل من الله ترى، إذا راد يسهلها بوجهك يلقيك الصديق ويلقيك البنزين وعندك فلوس وماكو سرعة ومحسن. وإذا شوية نيتك بعد أصفى زوجك الثاني هيك يعني يقول لك والله شفناك خوش زلمة ويلا قبع وخذ. أي أبو وفاء، بعيدا عن هموم الحياة الأخوة المستمعين تكلموا لنا عن معرض الكتاب، هل أعجبتكم الكتب؟ وخير جليس في الزمان كتابه. والله مع الأسف أنا بس فتت من يمه المعرض بس ما دخلت، كلش كان عاجبني بس ضجت ماكو طبقة وضجت من الهوسة وما أدري الناس يعني ما أدري الناس نشبيها متغيرة، شنو هالفوضى بعبرة الشارع بالمشي باللبس. معرض كتاب، معرض كتاب يعني أجي ما مكتمل أناقتي ولا شنو؟ شنو الموضوع؟ خلي نسمع فويز أبو وفاء.
1: صباح الخير، بانجور بونجور للجميع. ستبان عندي مقترح بالنسبة للمولدات الأهلية أصبحت أمر واقع، ولكن يعني خطية هواية أكون ناس يعانون من الصوت المزعج قريبة جدا من بيوتهم بنص البيوت صايرة، بالإضافة للدخان هذا كله سموم أول أكسيد الكربون. أقول هل من الممكن من الناحية العملية يعني أن تصير المولدات عبارة عن طاقة شمسية؟ طبعا أصور مكلفة جدا، ما أعرف إيش قد الكلفة مالتها، بس هل من الممكن تصير يعني ضرورية جدا؟ لأنه هذه مسألة المولدات أصبحت معاناة هواية للناس، ما عدا المعاناة المادية معاناة من الدخان ومن الصوت المزعج، و يعني بعض الناس يعانون كلش من عدها تصير مشاكل.
0: صباح الورد أستاذ أبو وفاء. يعني هو غير الدولة خلت عليها جمرك، هاي ألواح الطاقة الشمسية، خلي يشيلون الجمرك عنها وخلي الناس كلها تشتري وتخلي وينتهي كأس العالم. يعني بس هي مو من مصلحتهم أنه هذه، لأنه إحنا حكينا يعني هذا حتى قطاع المولدات مع احترامي لأخوتي أصحاب المولدات يعني مستفادين منها هم، يعني أكو بزنس إز بزنس، فيشيلون الجمرك ويخلون الناس كلها ونستبدل المولدات والوطنية والهذي بشمس الله. بس إحنا كأنه دنا ندلل زايد عن اللزوم، نتدلل. أشايف الواحد كبير يقول لك اهدأ اهدأ اهدأ معليك اصبر انطوني اياها

0: نريد مستشفى ونريد بنزين محسن وماء ونريد طاقة شمسية ونريد ما نريد مولدات ونريد وطنية ونريد رواتب زينة ونريد ونريد ونريد ونريد ونريد دلال. شنو الدلال؟ المهم تيمور الباشا صباح الخير ستبان، تحياتي إليك ستبان للمخرج المبدع. على طاري بنزين، هسه بالبنزين خانة الحمد لله بعد ساعة وعشر دقائق أخيرا دخلت محطة وراح أفول بكل سلام وأمان الحمد لله. طلعنا سلامات من سرة مال بنزين بدون إصابات وعركات الحمد لله. يا الله صلوا على محمد وآل محمد الحمد لله. يقول لا حد يحكي وياي مفول، عاشت إيدك، عاش أنت ملك، توكل بالله وامشي على كيفك، امشي على كيفك، امشي شوية ووقف، امشي شوية ووقف. دادي دوادي حنروح بريك أحبابي، بريك التسعة ونرجع نكمل بانجور للساعة عشرة.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
4: أعلن
5: على الرشيد،
4: على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

السادس من أيلول 2026 يوم الأحد. أهلا بكم مستمعينا ومطالعة صحفية جديدة صادرة لهذا اليوم بين صحيفتي الصباح الرسمية والمشرق. نبدأها بالصباح وفيها نطالع في عالم عراقي. افتتاح المبنى العراقي في الجامعة العربية، أولوية تشريعية لإقرار تعديل قانون الاستثمار ضمن 44 مشروعاً. الزيدي يقود رؤية شاملة للتخطيط الحضري وخطط لإحياء الصناعات الحربية. أول تخصص أكاديمي من نوعه في العراق، جامعة بغداد تستحدث قسم اللغة اليابانية. جميل. طيب، ماذا أيضا في الصباح؟ تخفيف إجراءات التفتيش في مطار بغداد، وتحديات الحرب الإقليمية تضغط على توريد البنزين. النفط تطمئن المواطنين بقرب انفراج أزمة الوقود. واشنطن تعلن تطهير مضيق هرمز من الألغام. وفي الصفحات الداخلية من الصباح نطالع مستمعينا، بحث مع المالكي جهود مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي. الزيدي يوجه بمنح الأراضي مجانا ضمن مبادرة وطن.

غدا افتتاح المبنى العراقي في جامعة الدول العربية، والبرلمان يبحث أسباب تلوث المياه في العراق. أيضا مستمعينا، النزاهة تضبط 5 متهمين في المثنى، وخطط لإحياء ملف هيئة التصنيع الحربي. الأمن الوطني يطيح ب5 متهمين بقضايا متنوعة في ديالة. عقوبات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج مقاطع خادشة. توجه لإصدار فئات نقدية للحد من تزوير العملة، والمالية النيابية تضمين ملف تثبيت العقود في موازنة 2027. تنظيم الغرامات والسماح بتظليل زجاج المركبات. قانون المرور على جدول أعمال جلسة اليوم. على هامش مشاركته في أعمال المجلس الاقتصادي العربي، وزير التجارة للصباح: السلة الغذائية مستقرة ولا أزمة في الإمدادات. يعني بس تعليق بسيط على الحصة التموينية، يعني احنا هسه بشهر التاسع والعوائل مستلمين مال الشهر الرابع، بس مال الشهر الرابع يعني خامس وسادس وسابع وثامن، هاي أربعة هيجي، ويا التاسع 5 أشهر. فمين تجيبون هذا الحشي؟ وزارة التجارة.

عموما يقال أنه ستطلق السلة الغذائية الخامسة هذا الشهر. طيب وين السلال للأربعة أشهر الماضية؟ يعني مفروض أربع سلال أكو، يعني فقط للتذكير لا أكثر. نعم إلى صحيفة المشرق، ونطالع فيها رئيس الوزراء يوجه بأن تكون قطع الأراضي السكنية مجانية بالكامل إن شاء الله. وزير النفط يطمئن نعالج نقص البنزين ونعمل على مدار 24 ساعة. شح البنزين مستمر والسيارات عالقة بطوابير في ثلثي العراق. الهجران لم يبقى في مخيم الهول سوى 1200 شخص وسيغلق قريبا. قوة مشتركة تعتقل غسان شقيق عدنان الجميلي. والبنك المركزي يطمئن المودعين أموالكم محمية والوصايا على المصارف لا تعني الإفلاس. المخابرات تطيح بشبكة أجنبية من 10 أشخاص في بغداد. فيتو نجفي أمريكي وراء إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء. مرصد اقتصادي يحذر من ثغرات في مقترح قانون الاقتراض. والداخلية تؤكد أن الحدود مؤمنة وتنفي عبور سوريين للحدود. الأمم المتحدة نعمل مع العراق لتنويع الاقتصاد ومكافحة الفساد. نطالع في الصفحات الأخرى من المشرق.

محافظ بغداد يرافق رئيس الوزراء ويؤكد دعم العاصمة للمحافل الثقافية والدولية. محافظ ميسان يجتمع مع أعضاء مجلس النواب لبحث المشاريع والخدمات والمستحقات المالية للمحافظة. مدير عام الدفاع المدني يتفقد الكرخ لرفع جاهزية الاستجابة للطوارئ. 15,000 طن من الحنطة أسطول النقل البري يواصل تأمين انسيابية نقل المحصول المحلي. شركة نفط ذي قار وبإشراف ومتابعة مديرها العام تقوم بحملة فحوصات طبية دورية للعاملين في حقل الصبة النفطية. اختفاء العملات النقدية الصغيرة يتسبب بإرباك يومي في الأسواق العراقية. بابل موظفو العقود يتظاهرون المطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم. لا جديد، شح البنزين مستمر والسيارات عالقة بطوابير في ثلثي العراق. تحذير نيابي، رواتب الموظفين مرتبطة بحصر السلاح، ما علاقة العقوبات؟ أيضا في المشرق، حين يصبح راتب المواطن ذنبا، العراق وساعة إنذار الاحتياطي في مواجهة اقتصاد الربع. بهذا القدر من العناوين نكتفي مستمعينا، وبانجور يستمر.

صباح النور، صباح البانجور، أهلا بكم في صوت الصباح. يعني حكينا قبل ساعة تقريبا أو أقل، حكينا عن أنه إحنا لازم نتكلم حتى وإن كان كلامنا سلبي أو بطاقة سلبية. الإنسان لازم ينفس عن كمية الضغط اللي بداخله وحتى يقدر يستمر. يعني وأني مع البوح، أني مع أنه لا تكتم بقلبك. الكتمان مشكلة، يسبب مشكلة كبيرة. يعني الكتمان هو تأجيل الانفجار، انت لابد منك انه تنفجر بعدين، بس تنفجر بشيء كبير يعني. بس احكيها وهي بالبداية السالفة حتى تقدر تحلها، تقدر تسيطر عليها او تقدر تريح نفسك. يعني ما تعشعش في قلبك ان صح التعبير. المهم اكو ناس لما تضجر او لما تحزن او لما يصيبها شيء كلها في خانة السلبية، يعني ممكن تتكلمه، وذولا ممتاز. يعني يحكي شيء لمخوفة، يحكي شيء لمضوجة، يحكي شيء لمزعلة، يحكي شيء اللي. وأكو ناس يعني تربط إيديه ورجليه وتحمي السكينة على الطباخ وتجي تشوي تقول له أحكي ولك، ما يحكي، ما يجي، ما يحكي. هو ما يريد يحكي، هو سراني، هو يعني احيانا يقول لك انا احكي بعدين شي يصير. هو ما يدري انه هو تلافى مشكله كبيره. يعني هسه شقد اكو زوجات حتى رجلينات زوجها تبوسها حتى بس يحكي لها، ما تحكي، ما يحكي، هو هيك منفوخ. شبيك؟ أكو شيء؟ لا ماكو شيء. لحد ما توصل المرة تشك بي، هو احتمال بريء ما عنده شيء، بس هو شخصية الأخ ما يحكي. يا أخي احكي، بوح، تكلم، قد كاد يقتلني بك التمثال.

فأكو ناس بصراحة يعني أغبطهم على الكلام وأنه بسرعة بسرعة. أكو واحد هو وجهه يحكي، والله وجهه يحكي يحكي، أنت تفتهم السالفة من وجهه. المهم حتى ما نطيل المقدمة عليكم، أنت لما تضوج وتحسن، هسه أنتوا دا تحجون تبعثوا لي بصمات، ضايجين من البنزين، ضايجين من هالحكومة التعبانة، ضايجين من البيت مثلا، من الازدحام، من هذه كلها على العين وعلى الرأس. عادة أنتوا لما تضوجون شلون تعبرون عن الضوجة؟ تعالوا نتعلم درس من بعض. أحيانا واحد يحكي ضوجته، بس يشوف كلامه ما نأخذ بعين الاعتبار، أو ما حد اهتم بضوجته. يا بضايج آني عفوني، شنو ضايج؟ روح بابا سوق لنا وضوج بالطريق. يا الله، روح ابكي، كمل بشيتك وروح سوق وتعال يلا.

هسه احنا صار لنا 23-24 سنة بنص هالقهر هذا، ومن يسمعك ايش قد حكينا هاي هسه اللقاءات بالشارع دا يسووها، استضافات على الانترنت صايرين، يعني ما ادري ايش صايرين. اني من الحكومة هاي والله اذا عندي ذرة حفاظ على كرامتي، ذرة كرامة ما ابقى استقيل بصراحة. هذا مسويكم غسيل على السوشيال ميديا، انسحب. اني الشعب مستاء مني، اني ما مقدم شيء الا انتو، ما يهمكم الشعب مستاء ما مستاء. مستألك انا قوي مستاء. انتو على مود الفلوس وعرفناها، وكل من يكرف وياخذ ميلاته والله ويا بعدين واللي بعده وهكذا. يا هذا احنا شنو نريد هسه؟ نريد نعرف الطريقة الأخرى للبوح عن ما يحزنك، ما يزعلك، ما بيضوجك، يعني ضايج من الوضع. أنت شلون تفهم عائلتك أنت ضايج؟ أكو واحد يقول ما أحكي بس أفوت أقعد وحدي، هم يعرفوني يتركوني. وأكو واحد يقول لك لا، هم يشوفوني ضايج هم هيجي يشلون على راسي، بابا بابا بابا ماما ماما بابا بابا بابا، وهي وياهم هي حتى تنسى مرات تقول له بابا بابا بابا بابا بابا بربر شاطر يعني المفروض العائلة، الزوجة والأولاد، أو الزوج والأولاد، المفروض من يشوفون البوز متقدم كم سنتيمتر عند أبو البيت أو أم البيت يأخذون بريك. أنتوا بس انتبهوا لهاي منطقة البوز، يعني بي كيرفل على كيفكم، دير بالكم المنطقة يعني خطر. حتى بس شوية يرجع المكان الطبيعي تقدر تستأنف علاقتك بشريك حياتك. يعني والله احنا محتاجين نفهم بعض، نفهم حركات بعض، نفهم نفسية بعض، محتاجين هذا الشيء. واحد يقول لك يا باني اقعد افتهم واقعد اخلي ببالي ما اعرف شنو، يا بشي يريد ياخذ فكرة خلي ياخذ، يعني يريد يضوج يتعارك خلي يتعارك. ايه ووصلوا عوائل هذا، ولذلك تتدمر العوائل العراقية مع الأسف. قلونا أحبابنا شلون تعبرون عن حزنكم أو عن ضوجتكم، أو لما تكون مو بمزاجك المعتاد، يعني أكو خلقك ضيق مثل ما يقولون. فممكن واحد يقعد يسمع أغاني، أو واحد ممكن يقعد يفتح قرآن يقرأ قرآن يصلي، واحد يقعد يستغفر، واحد يسوق، أو واحد مثلا يروح جيم يلعب رياضة، وهذا هو أفضل أنواع الناس. أو واحد يذبح ركته بالأكل، يقول يقوم يطبخ، هو يجيب لحم ويجيب خضرة ويجيب ما أعرف شنو، سوى تشاريب وما أعرف شنو. شلون؟ اي لا، مرات واحد هو يطبخ. اي بعد ان تتخربط المرأة والجهال هالقد ما يودون يجيبون اكل عليه، فيقوم هو يتخربط، هو عاد يتخربط بعدين من الطبخ. والله تشوفه حتى يجيب باكه وهاي ويغني دندن بالمطبخ

0: ومرات واحد من ينقهر أو يضوج ينام، يلف راسه وينام، ينام ينام، ما يريد ما يريد يعيش الواقع. زين، لو من قلة رزق، لو من قلة فهم للناس، لو من ولف شال على قولتهم، لو يعني لسبب أو لآخر، ممكن عايش ويا ناس ما يفهموا، يقول هسان شادي قاعد ويا ذول، جيب أخويا جيب له مخدة، هي طول المخدة وينام. كيف تعبر عن حزنك أو ضجرك أو عن أي حالة نفسية سيئة ممكن تمر بيك يعني لسبب أو لآخر؟ شاركونا بآرائكم بتجاربكم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد. صباح الورد عليكم. كيف تعبر عن حزنك؟ أحيانا أكو تعبيرات تختلف من شخص إلى آخر. تعالوا ناخذ تعبير أول في بانجور. يا صباح النور.
2: صباح الخيرات.
0: أهلا سالسحر حبيبتي.
2: حبيبة قلبي. صباح السعادة على كل العراقيين عدا المسؤولين. عدا المسؤولين. صباح السعادة عليكم حبايبي كلكم.
0: صباح الورد يا
2: المهم مشتاقة لكم هواي.
0: حبيبتي.
2: أنا يقولون علي من أحد يشتكي لي أطلع من المود، يقولون فأنا أرضى طلعك من المود وأحكي لك يوم الأربعاء الصار. أنا يوم الأربعاء سمعت البرنامج والخميس بس ما قدرت أشارك، أحكي لك على يوم الأربعاء.
0: يلا.
2: يوم الأربعاء كان عندي مراجعة
0: زين
2: يعني بدائرة، فلبست لبس بيجوب على مود تليفوني والجزدان وشلت الراديو مالتي وطلعت فيه، وسبحان الله الراديو جاوية اللبس شلون ما أدري. قعدت بالدائرة طبعا لازم أنا أصيح احتراما للمكان وخلت على كتفي ودا أسمع. حقت يوم الأربعاء كانت نارية
0: حياتي،
2: فجتي الضحكة بعد غطيت وجهي، شايفة واحد من يغص يحرك كتافه زين، أني غطيت وجهي ضميت الضحكة زين كتافي شلون أغطيها استوت حركت رجلي، هاي شايفه حركه القلق
0: اي اي
2: على مود على اساس اني شنو قلقه وكل حكايه ولا لوحه الكاميرا واضحك اضحك
3: قلقه مسدس بالشاشه
2: فكانت الحلقه تموت
0: حياتي
2: واني بنص العالم مش قد حلو
0: يا قلبي يا حبيبتي
2: سبعه ايش وقت صاحولي تستلمين علينا انتهى البرنامج فات فرحت
0: يا عيني
2: البرنامج كله سمعته
0: الحمد لله
2: على تبريد ومرتج والراديو على كتفي وايدي خدرت لانه على كتفي والسماعه باذني ما يصير انزله بحظي
0: الحمد لله يا قلبي
2: كان يوم أربعاء حلو
0: والله
2: كان يعني عاجبني اليوم أحكي ويا هذا ويا المسؤولين بس أنا عصبية اليوم احتراما لقناة الرشيد أخاف أفلت لي حكايها الكبرها فما رح أحكي. بالنسبة للشكوى إحنا نقول الشكوى لغير الله مذلة، فإذا أنا عندي إنسان أحبه فليش أشكي لو أكدر خاطره؟
0: نعم.
2: أشكي الرب العالمين لأن هو بيد الحل والربط. أي أسلم على عزيزي الأستاذ وسام.
0: طيب.
2: وأريد أسمع روحي نسمع عند الحبايب بس بصوت السلطان الأول بصوت جورج وسوف من شان صوت.
0: تمام.
2: لمدلة وللمهذبين والحلوين المغرورين وكل المستمعين والبان الحلوة.
0: أنت الحلا كله نورتيني حبيبة قلبي. إن شاء الله دائما مستانسة مع بانجور يا روحي وطلة رائعة كالمعتاد سي السحر.
2: سؤال سؤال، طلعتك من المود لا لا؟
0: والله طلعتينا من المود اينا. حبيبة قلبي شكرا. على العين وعلى الراس السحر الخفاجي، شكرا جزيلا. إذا تسمح لي بس أستاذ، ويسمح لي المستمع اللي ويانا، مالك البرشلوني يقول ليش ما تسمعون بصمتي؟ يعني ما عندي عداوة وياك يا أخوي، ما أعرف يعني، بس خلي نسمع بصمتك شنو تقول إذا ممكن. أستاذ وسام أعتذر، ولكن يعني على
4: يسعد صباح استدبان المحترمة، ويسعد صباح جميع المستمعين وجميع العراقيين، ويا ربي إن شاء الله صباح خير وتفائل وحل الأزمات، آمين يا رب العالمين
0: إن شاء الله.
4: استدبان أكو فد قصة يعني إلها ربط بالواقع مالتنا. فد مرة من المرات أكو مجموعة سجناء، دول السجناء كانوا يعني دائما يكون مكان السجن مالتهم تحت الأرض، فكان الملك مخلي لهم فتحة صغيرة يعني اللي تدخل من عندها الإضاءة.
0: نعم.
4: فدول السجناء احترضوا كلهم يعني، فبدوا يعني يطلعون أصوات وما أعرف شنو على مود هذه الفتحة حتى يكبروها أكبر. فوصل الخبر للملك فقال شنو الموضوع؟ قالوا له يا سيادة الملك بأن السجناء معترضين يريدون الفتحة أكبر لأن كلهم يلتمون عليها فما تكفي هذه الفتحة. فأمر الملك بأن أجلكم الله يخلي وياهم بقرة. فهم تفاجأوا يعني وراء، فخلى البقرة ويا السجناء، وراء السجناء اعترضوا قال احنا ما نريد تكبر الفتحة، اللي يريدها من عندك بس طلع لنا البقرة وعفنا على الفتحة القديمة، كل شيء ما نريد من عندك. فربطها بالواقع يعني احنا كل ما نريد نعترض على أزمة يفتحون أزمة ثانية، بحيث الضر نريد نحل الأزمة الثانية وما نريد الأزمة الأولى، وهو هذا واقع العراق للأسف والله. وما أعرف وش وقت تخلص هاي الأزمات وش وقت العراق يرتاح. وتحياتي لكم الجميع، أبو ليان القريش.
0: حياك الله أخوي. يعني اللي فهمنا أنه قصدك الحكومة هي اللي تسوي أزمات، وهذا شيء مسلم منه يعني، وإلا منهم مسوي الأزمات يعني. عندنا اتصال على الهواء. صباح الخير، ردت أقول مساء الخير، مرحبا.
5: صباح الخير.
0: الو
5: الو صباح الخير.
0: ابو سيف الغالي سوي لي لا لا مدى سمعك زين، لانه الاشاره يبدو ضعيفه او هيك شيء.
5: والله انا
0: يعني السماعات ذبها اوكي، او سبيكر سد يعني هيك شيء.
5: الو
0: الو
5: معيني سجبان؟
0: ايه هسه احسن. هلا ابو سيوفي.
5: الله يسلمك ربي يحفظك، تحياتي لك استاذ المخرج، تحياتي لكل المستمعين، تحياتي لحسين الشيباني، تحياتي لما لما بالمناسبه اتمر بحاجه صحيه وان شاء الله تكون بسلامه.
0: سلامات حبيبتنا، سلامات ان شاء الله ما عندها بس العافيه، ان شاء الله الف سلامه عليها. ألف سلامة على لما مستمعتنا الغالية وصديقتنا وأختنا، وإن شاء الله ترجع بألف سلامة معافاة مشافاة بإذنه تعالى
5: إن شاء الله.
0: زين، كيف تعبر عن حزنك أو ضجرك؟
5: والله يا ستبان أنا أعبر عن الضجر أو الملل أو الضاجة اللي أمر بها برا صراحة، ما اخليهم يحسون بي انه انا رايد يعني، ليش اعكس انا الضوجة مالتي برا اجعكسها بالبيت؟
0: نعم
5: اي بس امسي تعرف بس تباوى عليها يعني، انا تلقوني احفادي تلقوني اجيب لهم الله قاسمه وياي اشوفهم مرتاحين، ليش انا اعكنن عليهم قلت المصريين؟ فما اخليهم يحسون انه انا ضايد، ما عدا ام سيف تعرف
0: اي
5: درنا على صرحه قلنا خمس حتيله اللي عندي.
0: اي طبعا.
5: الو
0: اسمعك. اي زين، شلون تعبر عن فرحك اذا انت بالضوجه هيك؟ فكيف
5: والله هم يعرفون اذا يشوفوني فرحان فاجيب أجيب من برا الشغلات ما متوقعينها هم يعني، يحسون إنه أنا فرحان وجايب هاي الأمور و...
0: يعرفون فتكيل وين كباب يعني مشوي وهاي
5: بالضبط. لا مو بس الكباب، شغلات مثلا ملابس لهم كيف تراكسودات شغلات.
0: الله يحفظك لهم، الله يحفظك لهم.
5: الله كثير
0: نورتني يا ابو سيف.
5: الله يسلمك. طبعا تحيه لابو موسى صديقنا الغالي.
0: الف تحيه له ولك، ونورتني جدا. الله يرزقك من وسع ويجعلك دائما فرحه لعيالك. نورتني.
5: ربي يحفظك. ربي يخليك.
0: اهلا يا سليم يا جعفري، شقد حلو يا عيني، شقد حلو واحد من اهلنا يقولون سهلها تسهل صعبها تصعب. يعني مهما كان الموضوع كبير سهله يسهل عليك. احيانا اشياء صغيره نكبرها، فلان هيك باوع لي، فلان ما ادري شو سوى، ممكن هو شيء تافه بس انت تكبره، انت تكبره. عموما حنروح اخر بريك احبابي في بانجور، وبعد نكمل لساعة 10
6: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
7: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
8: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
6: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. راديو الرشيد أينما تذهب.

صباح الخير، أهلا بكم من جديد أحبابي في آخر الوقت من بانجور. نعود إلى التعبير عن ما يجول في خاطرك من أمور سلبية، سواء كنت ضايج، حزين، مقهور. هذه الأمور يعني كيف تعبر عنها؟ البعض يصمت، البعض يغني، البعض يأكل، البعض يخلق فن معين. يعني كثير من الفنانين من يضوج يستحضر فد لوحة معينة، فيروح يرسم فد شيء يعبر عن ما يجول في خاطره. يعني مرات تشوفها لوحة تقولها شنو، خراميش بزونة، بس هي هاي كلها ما يدور في خاطره. أو أحيانا الشاعر يكتب قصيدة، يصب يعني الشاعر هسه المفروض يحكي على هالحكومة هذه، يهجيها على هالبؤس هذا اللي خلت بيه الشعب. أكو بؤس أكثر من هيك؟ يعني ما أعرف، اللي يقول يلا أزمة وتعدي يعني أنت مستفيد، لا محالة. يعني والله العظيم هي تعدي الأزمة، بس إيش قد تأخذ منك وتعدي؟ هاي أزمة وهاي أزمة وهاي أزمة. يعني مواطن عراقي، المواطن العراقي هذا مو هو يحيط بي وتحيط بي أزمات، وواقف بطوله وواقف بحيله، أكو أعتى من هيك شيء؟ يعني سبحان الله العظيم شنو هالقوة اللي منطيها للعراقيين. المهم، فكل يعبر على، أكو ناس الضوج حمامتهم ماخذيها، الضوج تعبر بأسلوبها الخشن شوي، تا تا تا تا بالمدندس على حمامة. معقولة الحمامة عقل منك؟ عقلها أفضل منك، والله الحمامة أفضل منك. يعني أنت اللي تروح تدق الناس وتقلب الدنيا، والله حمامتنا يمكم. شبيك على حمامة يجي؟ ابنك ما مشبعة أكل، والله يشتري

0: كل شغلة بنزين نعم. ذهب جيجاير علج حب نعم. كل شغلة
1: مصيبة سيكون والله مصيبة.
0: هل ارتفعت هل ارتفع سعر الخضرة عندك؟
1: والله نفس الشيء بعد.
0: شو معنى؟
1: والله أبد ما ترتفع تنزل ما ترتفع
0: والله.
1: اي والله العظيم سيكون
0: يعني
1: ما لك دعم سيكون ما لك دعم والله أنا دائما أحكيها أمانة سيكون والله أنا لا مو أبوي متشلب بينا شوية وما يقبل نبطل من هاي الشغلة لا نبطل من الصبح
0: يا عيني
1: والله سيكون
0: يعني تعب بيها تعب
1: متعبة متعبة يعني تطلع بالأربعة ما تحل إلا بالخمسة أجلس أبو سيد سليم شافني وبالشمس الدقديق
0: شوف
1: وبالقوة جايب اللقمة
0: أي صح
1: وماكو دعم للفلاح يعني أنا فلاح حتى أنا مأجر قاع ما طوري مي من يمي مي من يمي كيما ومن يمي اللي يجي يضرب لك القاع من يمي كله من يمي إن على ذا النزرة عاطلي كبسات والكرافات وغيره يعني شو يدون السيرة تكبان والنقل عليك أنت لازم تودي
0: النقل عليك؟
1: اي بالضبط
0: شو عجب ليش؟
1: ما سيكبان تطورت العالم
0: ايه
1: قام كله يجي سيارات يعني انت سامع خضرة سيارات
0: اي صح والله صارت سيارة. خدمة توصيل زين
1: والله يعني
0: شوف هسه هاي الأيام هي نعم. هذه الأيام فلكيا يقول لك كل إنسان ضجر أو ضجر وبي يعاني من حالات مو مستقرة خلي دائما يخلي يمة نعناع
1: والله والنعناع كديمك بس ما كفايدة
0: والله اسمع تلزم لك باكتين نعناع اغسلهن
1: خضرت بطولنا نعناع وما كفايدة من وراء الحكومة
0: الله كريم
1: والله جتبان الله موجود الله
0: إن شاء
1: موجود.
0: الله العقبة على الله خير وكيل. يا رب إن شاء
1: الله حسبي الله ونعم الوكيل الحمد لله على كل حال ما كل عيشة كريمة الحمد لله على كل حال الحمد لله والشكر على كل حال
0: إن شاء الله نعم. الله يفرجها عليك وتترك برشلونة تترك برشلونة إن شاء الله حتى الله يفرجها عليك
1: لا لا
0: نورت يا غالي شكرا جزيلا شكرا أبو موسى متواصلين معاكم ونستقبل اتصال آخر صباح الورد
2: صباح العافية والأنوار عليك أهلا جميع المستمعين
0: أهلا أستاذ محمد شونك
2: الله يسلم الست الغالية
0: شو أخبارك اللي
2: بخير إذا أنت طيبة وبخير مستمعين بخير إن شاء الله يا رب
0: الله يبارك فيك أخونا الغالي كيف تعبر عن حزنك أو ضجرك بالبيت أو برا البيت؟
2: والله اشتعبر يعني تطلعين برا قهر بالبيت بالله عالتي شو هاي عادي
0: زين
2: بس برا يعني على الوضعية شو تعبر يعني شو تسوي شو كش مقدر تسوي يعني بحر طلعت لي شرط ساعة بالليل وجعت البيت بالكائب إذا قالت هان طلعت فرحان رجعت مستيبتين وعلى شنو واحد دي فرح يعني هاي اللازمات اللي بهالبلد بنت خلاص ما أعرف يعني بان مشكلة والله العظيم بعد بان على العالم نعم الله يعني
0: مرات محمد مرات بالبيت الرجال يعني يصير أعصاب بس اللي ويا ما يتحملون كلمة يعني ياخذون على نفسهم يعني مرات أنت تغلس ما تحكي عن اللي بيك لأنه ذا حكيت يعني بصراحة بين قوسين تخاف تحكي أنه ضايج وهذه لأنه ممكن المرأة تحورها وتقلبها إلى غير موضوع يعني أكو ناس عايشين ببيئة تزيد ضوجتهم تزيد من كدرهم تزيد من حزنهم ما يستوعبون
2: والله مارس يعني اللي مضوجنا ومزيد حزننا هو وضعية البلد لا أكثر ولا أقل
0: نعم
2: لأن احنا عراقيين بالأول وبالتالي واللي يصير ببلدنا من أزمات ومن مسائل يعني قاعد نشوفها تنعكس سلبيا على المجتمع
0: نعم
2: هالشي يقهرنا ويحزننا
0: صح
2: يعني انت الباحث فقيرة بالتاكسي يقول انا فول قمت تفول يوميا واقدر أبلع مصدر عيشة لي والعائلة
0: نعم
2: هسه ماكو غاز ماكو بنزين ماكو بالمقابل هسه اذا شفتي بعد ما اعرف اخر شيء اللزمة اللي صارت زين بالمقابل رئيس الوزراء يوزع قطع أراضي للعالم وزارة النفط مشكورة يعني على هاي الأزمة الجديدة فوق أزمة البنزين والغاز اللي هي مسألة معامل الطابوق يعني الطابوق من 500 هسه مليون وربع 750 ألف صار

0: يعني تقول له امبارح تشوف المعمل يقول لي والله النفط صار علينا ب 15 مليون.
1: اي
0: يعني كافي يعني ما شبعتوا زمات يا حكومتنا، ما مليتوا ما شبعتوا، جبكم ما انترست. انا عذرا اخرج على الموضوع، بس انا كودن عراقي ويهمني بلدي ويهمني المواطن ويهمني بالدرجة للفقير، لأن الفقير تعب هالبلد.
1: نعم أحسنت. الله يفرجها. لا لا أبدا أبدا أخويا، يعني مو أني ذكر
0: جنابك الكريم، أنت متفضلة ومشكورة على هالبرنامج.
1: العفو
0: على رأسك. تطرقين هالموضوع موضوع المعامل، يعني المعامل 400 معمل البارحة من ألوان قعدة وما يشتغل بعد خطي
1: معامل الطابوق.
0: زين تكل معمل إذا مشغل 5 عوائل 6 عوائل وتحش بالستبان.
1: اي لانه شالوا الدعم عنهم وعفوا زيدوا الاسعار، فالناس شلون تشتغل؟
0: ما يعني بعد شو تخليته؟ ازمه نفط، ازمه نعم. غاز، ازمه بنزين، ازمه غاز، ازمه حصه،
1: نعم.
0: ازمه ازمه ازمه صار 23 سنه ازمات.
1: طيب
0: وش مفتنين عندكم؟
1: طيب
0: وانا اشكرك تحياتي.
1: انا اللي اشكرك ابدا اخونا العزيز، شكرا جزيلا لاتصالك ومشاركتك. ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
2: هلا مرحبا.
1: مرحبتين.
2: العفو. صباح الخير.
1: صباحك ورد. العفو الصوت مو واضح. سماعات نتركها، السبيكر نسده.
2: دقيق ثواني. هلا. العفو
1: لا هذا سبيكر ولا سماعات؟
2: لا لا لا ولا سماعات ولا سبيكر، التليفون على سبيكر وبديت.
1: حياك الله. من وياي؟
2: رفل
1: وياك. نصر
2: رفل.
1: رفل انعم واكرم. حياك الله.
2: اهلا وسهلا بيك. رحم الله والديك.
1: اهلا.
2: طبعا رفل. شويه الموضوع عندي شخصي يعني.
1: يلا.
2: بالنسبه للحكومه ليش هي ايش تقدر تحل حتى تحل الازمات؟
1: زين
2: يعني مثلا يعني قبل اسبوع رحت العفو اجر محل بالمنصور.
1: نعم.
2: الرصيف اللي قدام المحل مستغله شخص ما ادري متنفذ وين الصراحه، استغله قراج.
1: نعم.
2: أنا المحل يعني أجرته من أبو العمارة.
1: نعم.
2: وتفاجأت لما أروح أرد أطلع عمال يشتغلون بالمحل وديكور، يجيني هذا الشخص يقول لي عزيزي أنت شنو؟ قلت له أنا أجرت هذا المحل. شاقول ما يفيدك. قلت له ليش؟ شاقول لي أنا هذا الرصيف أنا ما أعرفه، تريد تأخذ المحل الرصيف هذا يظل لي قراج.
1: حياتي والله.
2: أي بالله. المهم المحل طبعا مو رخيص انتوا تعرفون.
1: استاذ رفل. استاذ رفل وين بالضبط؟
2: بالرواد، التقاطع مع الرواد وين علي باريس الركن الاخر. بالركن مع المطعم ابو العز. انا اللي بصفه ضبط.
1: تمام اوكي.
2: حكيت ويا ابو العماره. أيه. ابو العماره يقول لي مو مشكله انت اخذه واني اريد اشوف احد يخلي سياره. قلت له انا مو انا جاي افترض وإيجارة تقريبا 4000 دولار. يعني مو مال يعني مشاكل أدخل مشاكل وهاي. المهم قال لي لا أنت اشتغل.
1: أنت بلشت بي ولا بعدك؟
2: بعدني. أول البارحة هم رحت.
1: إيه.
2: لأخذ قياسات ولن أتفاجأ هو هذا موجود. كان يقول لي أنا أنت نفس ما قلت لك. قلت له شنو عزيزي نفس ما قلت لي؟ وجهت محلي. أنا أريد أشتغل أريد أسترزق. أنت تيجي تطبق سيارات أنا شلون أشتغل؟ يجي يريد يطبق عليه وين يروح؟ انت ما حد يجي. اذا انت تطبق الشخص وتاخذ منه قراجيه 3 و5 كم حد يجي؟
1: نعم.
2: كمان ايجار وبضاعتي كلها عشان سامع تروح يشتلف.
1: طيب.
2: المهم خابر لي فلان، خابر لي علان، وتسدد التهديد مباشر.
1: نعم.
2: بحيث واحد على التليفون قال لي ما يفيدك هذا، انت ليش تجيب مشاكل لنفسك؟ فمن يعني ما ادري وين ادير وجهي يعني. مثلا اليوم اللي يريد يسترزق لازم يخلي له فد 2 من اهله معرضين للموت على مود يسترزق مثلا. الحكومه وينها من ذول العالم؟ من انت هو هذا الشارع مسوي قراج وتوقف الشارع بالدقائق على مود تطلب سياره وهناك الازدحام معروف شد. ومن تجي انت تهددني من اخابر على الشرطه يقولوا لي حلها بيناتكم بالتراضي.
1: ما شاء الله.
2: زين شلون احلها بالتراضي يعني؟ يقول لي ايه لعد انا اريد منك ايجار الرصيف. زين انا الرصيف مع الدوله اقطع عليه ايجار. جنان ايش راح اشتغل؟ هذه ايجاري 4000
1: دا يسمعون يعني دولة يب. رئيس الوزراء يسمع، مستشاري الوزراء الامنيين، جهاز الامن الوطني، الناس المعنيين، المحامجز محافظة بغداد، دا يسمعون احنا لاي مال الدولة دا ينباع على المواطن اللي دا يسترزق وفاتح له محل النوبة الرصيف، هذا دا يبيعوه عليه هيك يعني باكر عقبة راح يجون يطلعونه من بيوتنا، اطلع برا هذا البيت مو إلك. وفعلا دا يصير هو هيجي،
2: لان هذا مو حق عام، هذا هو متجاوز عليه. زين يخلي واحد ولا على التليفون انا فلان الفلاني ما ادري شنو من فلان مكان وهذا الشيء ما يفيدك، انت ليش تسوي مشاكل؟ قلت له اخي شنو نوع المشاكل اللي تسويها؟ انا رجل مؤجر، جيت اجرت المكان اللي قدامي، الرصيف اللي قدامي انا احتاجه. قال لا مو انت دا تأذي عالم، تقطع رزق عالم. قلت له يا رزق عالم اخي، قلت له خلي يروح يأجر من الأمانة، إذا الأمانة أجرت لهذا الرصيف.
1: يعني الباطل واصل لأي مرحلة عندنا، الباطل والحرام لأي مرحلة بعد نوصل.
2: أخاف أبو الملك لله، أخاف أبو المال، أبو العمارة يقول لي ما عليك أنت، أنا راح أرخص لك أول أربع. زين أنت أبو العمارة أنت ما تقدر، يقول لي فتح وما عليك. زين أنا أفتح وتصير مشاكل وتعال خابر أبو العمارة ويا ستار يا ربي يصير رابح ومذبوح على يامال.
1: أنا أدري وذاب ملايين الفلوس.
2: مو أيه. زين أنا أفتح وأسوي ديكور المحل وأطي إيجار يريد مال أربع أشهر اللي قدام
1: أخي،
2: وأذب بضاعة وما أدري شنو، بالأخير أخسر لي روح.
1: لا اسم الله،
2: أنا هنا أنا ما قدرت، باكر إذا أدور غير مكان يطلع لي نفس الموضوع، باكر إذا أروح لغير مكان ألقى بصية قدام محلي ويقول لي أنا ما أشيل وصل مشاكل. زين شو راح أعيش؟
1: هاي
2: من اللي يحميني؟
1: هذا بلدك، هذا هذا
2: توصل للدولة يقول لك حلها بالتراضي بيناتكم. شلون احلى بالتراضي؟ التراضي يريد ايجار هو على الرصيف، يقول لك انت راح تدفع رصيدك تعطيني 1500 في الشهر.
1: نعم
2: 1500 دولار.
1: زين ليش؟ مع الاسف
2: يعني انا المن ادير وجهي، اظل قاعد بالبيت اصرف الفلوس اللي عندي.
1: يعني 1500 دولار ايجار الرصيف؟
2: رصيف يطبق عليه السيارات
1: بالشهر؟
2: اي يريد 1500 دولار.
1: هاي شنو هاي؟
2: اي والله
1: ده. الله 1500 دولار رصيف يبيعوه على المواطن، جهات هي مو يعني جهات
2: ملك حق عام،
1: ملك حق عام. اقول لك شيء، عوفها هاي
2: المفاوضات. يعني زين كتبان انا راح اعوف هاي السالفه قبل فتره بالبيع، قام صار لي نفس الموضوع وهمين اتنا وهذا المحل احنا نريده ولا تأجر نريده برخص وهم صار تأدي. زين يعني ما ادري يعني انا ما ادري شلون نعيش احنا بعد
1: اذا هذا. استاذ رفل انت لازم تبتعد عن مشاكل، شو تسوي؟ بلد مليان منخول نخل، يعني شو تسوي؟ يعني
2: هذيك ما راح نعيش.
1: هو منو عايش يا اخوي؟ انت انت انت مشي الوضع، مشي اللي عايش هو مثلهم، هذا اللي عايش.
2: يعني لازم نصير مثلهم في حالة يعني
1: ما تقدر.
2: موضوعنا الحكومة، الحكومة تقول لك على مود تعيش بحق وتعيش برفاهية. يعني
1: مع ذلك أنا أدعوك إلى أنه بعد يعني تستنجد بالقوات الأمنية، مثلا جهاز الأمن الوطني، حاول أنه
2: والله اليوم
1: محامي محامي مثلا تخلي محامي حذق، محامي معدل وتقيم دعوة على هاي الجهة وهم يكونون بعد ملزمين أمام القانون.
2: تمام
1: أخوي، أسأل الله أن يكفيك شرهم بحق محمد وآل محمد.
2: وآسف جدا على
1: أبدا أسعدتني
2: الموضوع، بس يعني ما أعرف وين أشتكي وين أحكي.
1: الله موجود وأكو قانون، وشوف شوف مهما موجودين من هذول اللي الوحوش المجترة اللي دا تاكل بالعراق وهذه، بس أكو قانون وأكو الحق ممكن أن نتحافظ عليه قدر الإمكان. فتوكل بالله وإلزم القانون وإن شاء الله تاخذ حقك كامل ومكمل. أسأل الله أن يجعل لك محلك آية الرزق يا عيني.
2: رحم الله والديك
1: والديك حياك الله. أبدا أخويا، شكرا جزيلا. شكرا لكم كذلك. أنا آسفة أسعد الحلف يا أبو سعود، وصلت متأخر. علاء، جاسم، فاضل، سحورة، أبو مصطفى، آزاد، أبو جعفر، لؤي محسن، أبو علي، أبو دلة، عباس الحمداني، باسم القرغلي، أبو موسى أيضا وآخرون. عسريع بس نسمع ماكو هاي قفلنا يلا. أيوة النوبة دقيقة دازها. يلا إن شاء الله على باكر نسمعها. أبو سعود شكرا يا غالي، شكرا لكم بعد. الله يكفيكم شر الحزن وشر الناس وشر أنفسكم. نلتقي باكر وبانجور جديد. كونوا بانتظار بان ووسام ماجد على راديو الرشيد. باي باي.

0: تايزون.
1: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
0: ونظام تايزن من سامسونج؟
1: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيه كله قدامك،
0: يعني ذكي وسعره مناسب.
1: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
0: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاه وياه.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد
7: روح. اهلا يا نبيك.
9: الله يحفظك. الرشيد اف ام 24 ساعه. 24 ساعه.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: نهائي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم،
4: رجعنا لكم
3: الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد.
8: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

0: رشيد اف ام اذاعتك ثبتها.
1: كنا نتلاقى من عشية ونقعد على الجسر العتيق وتنزل على السهل الضبار تمحي المدى وتمحي الطريق. ما حدا يعرف

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: قاعد

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية.

شر بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. رئيس الوزراء إعمار البلد يتم عبر تشريع القوانين التي تدعم التنمية. مجلس القضاء الأعلى يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مثيري الفتن الطائفية. مصر وباكستان تدعوان لاستئناف تفاهم إسلام آباد بين واشنطن وطهران. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل وفد كتلة الإعمار والتنمية النيابية برئاسة بهاء حسين الأعرجي. وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان الدور المهم لكتلة الإعمار والتنمية بوصفها الكتلة النيابية الأكبر في مجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك 44 مشروع قانون من المهم إقرارها من قبل مجلس النواب، مؤكدا أن إعمار البلد يتم عبر تشريع القوانين التي تدعم التنمية. في سياق متصل ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي التقى رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة عدد من الملفات السياسية، حيث جرى التأكيد على أهمية دعم جهود الحكومة في مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي والإداري. وأضاف أن اللقاء شهد التأكيد على ضرورة استكمال تشكيل الحكومة بما يسهم في تعزيز الأداء الحكومي وتطبيق البرنامج التنفيذي وما يتضمنه من خطط استراتيجية وبرامج تمويّة ترتقي بواقع البلد. قال مجلس القضاء الأعلى في بيان أنه وجه محاكم التحقيق المختصة وأعضاء الادعاء العام لرصد حالات استخدام البعض مصطلحات وعبارات طائفية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لإثارة الفتنة والانقسام المجتمعي لمصالح سياسية أو شخصية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون. كشفت اللجنة المالية البرلمانية وجود نية لإصدار فئات نقدية أصغر من فئة 250 دينار بسبب أن العملة ومنذ فترة طويلة لم تتغير وحصل فيها تزوير. وبيّن عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن طباعة العملة الجديدة في حال حصولها ستتبعها فترة زمنية لسحب العملة القديمة من التداول، إلا أن هذه المدة لم تحدد حتى الآن كون البنك المركزي ما زال يدرس تفاصيل العملية. أخيرا أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد المعاطي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في اتصال هاتفي أهمية استئناف تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقعة بين واشنطن وطهران. وقالت وزارة الخارجية المصرية أن الوزيران تبادلا التقييم بشأن التطورات والملفات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة الهدوء ومنع اتساع نطاق الصراع. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الوزراء إعمار البلد يتم عبر تشريع القوانين التي تدعم التنمية. مجلس القضاء الأعلى يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مثيري الفتن الطائفية. مصر وباكستان تدعوان لاستئناف تفاهم إسلام آباد بين واشنطن وطهران. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيانا بيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
7: اغاني واكثر اراشيد اف ام.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الوزراء أعمار البلد يتم عبر تشريع القوانين التي تدعم التنمية. مجلس القضاء الأعلى يوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مثيري الفتن الطائفية. ائتلاف إدارة الدولة يتفق على المباشرة بالحوار لاستكمال التشكيلة الحكومية الأسبوع المقبل بعد مساومة مواطن النزاهة توقع بمسؤول في بلدية بيجي متلبسا بتسلم الرشوة. وزير النفط يعلن رفع الطاقة التصديرية إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا. الداخلية بشأن مقطع لسوريين يعبرون حاجزا أمنيا لا يمت إلى الحدود العراقية السورية بصلة. بمطاردة عبر الحدود انتهت بالسليمانية الإطاحة بشبكة دولية للإتجار بالمخدرات وضبط 260 كيلوغرام من الكبتاغون. الصحة اللبنانية 4 شهداء و20 جريحا في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على الجنوب صباح اليوم. مصر وباكستان تدعوان لاستئناف تفاهم إسلام آباد بين واشنطن وطهران. طقس العراق انخفاض في درجات الحرارة وغيوم أمطار في المناطق الشمالية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: ويسان دراسيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن
2: على
1: الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: إذن مستمعينا أكيد تحية للجميع، إن شاء الله تستمتعون ويانا بحلقة اليوم. وموضوع الحلقة اليوم يقول، أحس موضوع يعجبكم كلش هواية. دائما ما نحكي على موضوعات الأتكيت، تعرفون يعني إنه شلون تقعد بمكان عام، شلون تقعد بالمطعم، شلون أتكيت زيارة المريض، أتكيت الزيارات العادية وغيرها من هاي الأمور، ونقول إنه يعني مو دائما إحنا لازم نكون على طبيعتنا 100% بكل مكان. أنا ضد هاي الفكرة نهائيا. أكو واحد يجي يقول لا والله لازم واحد ما يصطنع، لا، أكو مواقف وأكو ظروف وأكو أماكن وأكو ناس لازم أنه أنت ما تكون كلش هواية على طبيعتك، لأنه هو هذا هيك يعني لازم. فاليوم راح يكون موضوع يخص العزائم العراقية. أول سؤال راح أسألكم، وهو سؤال متفرع طبعا، أول سؤال راح أسألكم، شنو هي العادة العراقية الموجودة بالعزائم العراقية بحت؟ دا أحكي أوكي، شايفين إحنا أهل مضيف وأهل ضيافة، ودائما ما تشوفونا نحب إنه إحنا يعني أكثر البيوت العراقية دائما ما يحبون إنه تكون بابهم مفتوحة للضيوف، وخصوصا وأكثر شيء ممكن إنه إحنا نقدم به حبنا واحترامنا للمقابل هو الأكل. كلش هواية احنا علاقتنا بالاكل قوية. اليوم انت من تريد تطلع تغير جو، اول شي تفكر بيه تروح تقعد بمطعم، تمام؟ تعزم احد، تريد تسوي يا شغلة او اتفاق او كذا، عندك شغلة بيمة، اول شي تفكر بيه تروح تعزمه بمطعم، وطبعا تختار افضل مطعم وافضل اكله وهاي الاشياء. يعني اي شيء ممكن يكون به ربط علاقات اجتماعيه دائما ما نربطها بالاكل. فالسؤال الاول راح يكون، شنو العاده اللي تحسون انه هي لازم تلغي بالعزائم العراقيه؟ اوكي، هاي وحده. اثنين، سؤال راح يكون بالعزائم العراقيه برايكم منو اللي يحتاج اتكيت اكثر، يعني يحتاج انه يتعلم شلون طريقه الاتكيت وغيرها، صاحب العزيمه لو الضيف؟ سواء واحد يجي يقول لي شلون، انا اقول لك شلون. صاحب العزيمه في بعض الاحيان يعني هالقد ما يريد يبين احترامه وحبه وهاي الاشياء، وانه هو يعني هو صاحب بيت وصاحب ضيافه وهاي الاشياء، شوفه دائما ما مثلا كل شيء يصر على المقابل انه تعال اكل هاي الاكله، او مثلا مسوين فد لازم يا مجوز الضيف ما يحبها مثلا، فيقول لك ها من باب الاتيكيت انت ما تجبر الشخص المقابلك انه تعال اكل. واحد يجي يقول لا والله من باب الضيافه. هذه الضيف في بعض الاحيان ايضا يكون يعني ما يعرف شلون يتصرف او يوضح رايه بالاكل، في بعض الاحيان يكون مثلا كلش قاسي ويقول لا هاي الاكله ما طيبه، او يقول لا انا ما اكل هذا الاكل، يعني يصد بطريقه كلش مباشره. فالسؤال راح ينقسم اثنين، هسه انا هواي شرحت على الموضوع. السؤال يقول، شنو العاده اللي لازم تحسوها انه تلغي بالعزائم العراقيه؟ بحث دا انطي. والسؤال الثاني، منو اللي يحتاج اكثر اتكيت برايكم، صاحب العزيمه لو الضيف؟ أرقامنا جاهزة لكم، 07802114115 و 07802116117 آسيا سيل، 07702114115. يلا ناخذ اول الو وياي.
1: الو، مساء الخير.
0: اها، اول اتصال. ما هذا يا هذا، شلونك سيد؟
1: انت جيت على ساحتي.
0: صدق ساحتك من باب شنو؟ من باب انت الضيف دائما طبعا، اكيد انت مو مضياف.
1: لا لا لا لا،
0: وذاك يوم جيت على قرايبي قلت اهو راح يجون بالعيد وتصير هوسه. ما انسى تراني، ما انسى.
1: تحيات عبيد، تحيات
0: لك اكيد،
1: بدايه اسبوع حلوه ان شاء الله. كل
0: نورتنا عيوني 100 هلا.
1: نور نور الله يخليك.
0: يلا احكي.

0: الشغل زين.
1: اي
0: انا ضيفه واكون يعني ضيف احد. اوكي
1: اوكي اوكي.
0: يعني احنا متعودين اوكي بغض النظر عن المطعم خلي على الصفحه
1: بالبيت
0: راح احط فيها بالبيت. تمام. عبير واقع حال احنا من يجي الخطار الخطار مثل ما نقول له حق علينا
1: زين.
0: اكيد يعني تعذبينا للاخر يعني يعني هذا مثل ما نقول خطار مميز. اوكي احنا تعرفين اخو احنا الانبار اليوم هاي السوالف
1: زين
0: العزوية مالتنا. تمام
1: زين.
0: فاكو شغله يعني مثل ما نقول الخطار لازم تقدمي له اللي هو الدياكل. اوكي تقدمي له الاكل قدامه قطع اللحم هاي السوالف يعني بحيث انت تشعرين انت خطار مميز.
1: اوكي
0: تحترفين لي هذا الشيء. مرات نهائيا ما تقوم قبل ما الخطار يقوم.
1: هاي هاي هاي انت تعطينا تعليمات الاتيكيت عوفها. لا انا اريد تقول لي شنو العاده اللي تحسها هي غلط موجوده بالعزائم العراقيه يعني لازم تكون مختفيه. شنو هي العاده يعني هسه انا مثلا من الناس انا ضد فكره انه اني افرش سفره وانوع بها فت خمس اكلات احسها كلش اوفر ونص الاكل راح يروح هيك يعني. فهاي عاده مو حلوه يعني انت تسوي فشي وجبه رئيسيه
0: نفس الحاله
1: مثلا.
0: اي عذير احنا عندنا اكو شغله يسمونها صينيه ام العراوي يعني شوف هذا وكذا ما اعرف يعني يعني لازم تخلين خروف كامل على هاي حتى حتى اذا الخطار واحد او اثنين بس مجرد تحتفين به يعني تعتبرها الخطار مميز. يعني انا اقول البذخ بهذا الموضوع يعني
1: اوكي خلينا نقول العاده اللي انت تحب انه تختفي بالعزائم العراقيه هي عاده الاكثار او البذخ الزايد
0: الاسراف الاسراف والبذخ يعني.
1: اوكي الاسراف طيب
0: يعني ولو احنا يعني مثل ما نقول كل المحافظات عندها كرم وضيافه
1: اي اي
0: ما
1: صحيح بس انا يعني ما اخلي الكرم عندي بالاكل يعني لا اربطه هيك. وانا قلت قبل شويه ببدايه الحلقه قلت انه احنا
0: نعم.
1: يعني شعب كلش نحب موضوعه الاكل كلش هوايه فبالتالي نربط دائما بالاكل. وقلت اني واحد كاتب لي شنو المطعم شنو المضيف لا انا ربطت مثال قلت انه احنا اليوم من انا اريد اسوي مثلا عندي فد شغله يم سيف اول شيء
0: نعم.
1: افكر بي اعزم سيف بمطعم او اعزمه يمي بالبيت اول فكره تجي ببالي. صحيح
0: صحيح.
1: من اني اريد اقوي علاقتي الصداقه ويا سيف اول شيء يخطر ببالي اعزمه بمطعم او اختار مطعم جيد.
0: اكيد 100%.
1: فالقصد انه احنا دائما ما نربط العلاقات الاجتماعيه بالاكل.
0: فقلت لك الشغله هاي لازم تختفي الاسراف الزايد يعني الاوفر اعتبره كلش اوفر.
1: زين اوكي انا كلش اشكرك استاذ سيف لوقتك الثمين.
0: تحياتي لك
1: اكيد نورتنا. شكرا عيوني مع الف سلامه باي باي. اكيد اكيد الكرم شجاعه بس مو الكرم يعني اللي باسراف هذه مو شجاعه هذه طرد نعمه بصراحه بالنسبه لي. يلا عدنا. الو
2: الو
1: الو
2: السلام عليكم.
1: اهلا عليكم السلام.
2: شلونك تعبير؟
1: الله يسلمك عزيزي الحمد لله.
2: الله يحفظك الله يخليك.
1: نورتنا مية هلا.
2: تعبير بالنسبة للمعازيم المعازيم نوعين.
1: ايه؟
2: اكو معازيم يحبون الجفنات يحبون السريق يحبون واكو معازيم يعني يحبون الاتيكيت الشطل الملعقة من هالباب.
1: اوكي يعني أنا أسألك سؤال برأيك منو اللي يحتاج أتكيت أكثر صاحب العزيمة لو الضيف يعني تحس أنه لازم لازم يعرف شلون يقدم الأكل قصدي.
2: أكيد صاحب العزيمة هو يعني يعرف الضيف اللي راح يجي أنه الضيف يعني يحب شغلة الأتكيت أو لا.
1: أها خلي أوضح رأيك. يعني أنا قصدي أنطي مثال قريب أنه مثلا أكو أشخاص تقلتها ببداية الاتصال قلت أكو أشخاص مثلا ما يحبون يأكلون بالإيد مثلا يحبون دائما الشوكة والخاشوقة موجودة يمهم والسكينة وهاي. أنا ما أجبر الضيف أنه لا تعال أكل بإيدك هاي هواي أشوفها طبعا دعوفها شنو هي ما الشوكة أكل بإيدك هذا أحسه ما بي أي أتكيت بصراحة يعني فاهمني؟
2: صح.
1: ففي بعض صح. الأحيان فعلاً تكون الكرة موجودة عند الضيف لأنه هو يعني هو عنده أتكيت لكن صاحب العزيمة مو فاقدها بس ما دا يعرف شلون يوصل يعني حبه واحترامه للمقابل بطريقة لطيفة.
2: صح.
1: هيتشي.
2: ست أنا واحدة من الناس يعني من أروح بالمثل على صديق او على قرايب او على حسين يسوون نعم. بالمثل باميه اغلبيتهم يعني يحبون الباميه يعني بدون فريد او هذا انا ما احبها صراحه ان اذا مو فريد والتمن فوقها واللحم فوقها
1: اوكي زين، فهسه انت برايك صاحب العزيمه اللي يحتاج اتيكيت اكثر؟
2: اي نعم.
1: اوكي، شنو العاده اللي تحس لازم تختفي بالعزائم العراقيه؟
2: مثل ما تفضلت قبل شويه بالمكالمه السابقه انه الاكل الزايد يعني.
1: الزايد، طيب تمام. انا كلش اشكر اتصالك، نورتنا.
2: الله يخليك.
1: شكرا عزيزي، مية هلا، باي باي.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد، عندنا اتصال جديد. الو مرحبا.
1: الو
0: الو، اهلا ابو عبودي.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: شلونكم في؟
0: الله يسلمك. شفا. الحمد لله عيوني تمام بخير.
1: تحياتي لك، تحياتي للاستاذ وسام الغالي.
0: شكرا بدول عينك، تسلم. اي ابو عبودي، اول سؤال برايك شنو العاده اللي لازم تختفي بالعزائم العراقيه؟
1: التمييز، تميزين هذا عن هذا يعني. هذا
0: حلو حبيت. اي
1: يعني هذا مثلا عنده جاء يعني عنده مسؤول او فشي وهذا يعني ما عنده شيء، فيميزون هذا يكثرون اللحم.
0: خل اسهلها لك، يكثرون اللحم، يطلعوا المواعين الجديده، يطلعون يطلعون الخواشيق الجديده، بس اللي عادي هاي لا هل موجود هذا مرقه هو عادي.
1: اي والله
0: يحيرون يجيبوا
1: له بقى بس.
0: فقصدك التمييز بين الضيوف اللي موجودين. حلو اوكي. السؤال الثاني، منو يحتاج اوكي ابو عبود، منو يحتاج اتيكيت اكثر، او يعني طريقه الاسلوب بالتقديم، الضيف ولا صاحب العزيمه؟ شنو رايك؟
1: لا هو صاحب العزيمه، صاحب العزيمه
0: يعني
1: يحتاج.
0: يعني شنو السيء اللي ممكن انت سامع بيه او شايفه وتقول لا والله هذا يحتاج لبعد شويه يتعلم انه شلون يقدم الاكل او شلون يقدم الاشخاص للاكل؟
1: ما هي ست يعني ماكو نوبات، تدرين اكو تقديم نوبات، يجي هو شو يسوي؟ يفلس للضيف. هاي
0: اها
1: وين ما اشوفه غلط يعني. يعني ممكن هذا الانسان ما يقدر ياكل، يعني ممكن ياكل من ايده.
0: عاشت ايده. حلو. هو باع هو هذا انا مغزى سؤالي، شنو الاشياء السيئه اللي تشوفوها انتم اللي يسويها ابو العزيمه؟ اذا كان انتم قلتوا ابو العزيمه مثلا هو اللي يحتاج اتيكيت، شنو الشيء اللي انت شفته وعلى اساسه قلت يحتاج اتيكيت؟ انت هسه تقول طريقه انه انا افلس اللحم او السمك او غيرها بايدي واقدمه للضيف، ممكن ما يتقبل. صحيح
1: طبعا، ما حد يتقبل
0: السالفه. طيب ابو عبودي،
1: حياتي اللي يرفع السكر وين؟
0: ما كل يوم جاز. اسكت اسكت، اليوم الجو فشي خب لاين جايه من وكيت، الامور طيبه ما اعرف يعني.
1: ربي يحفظكم.
0: شكرا لك عيوني،
1: طيبين انتم.
0: تسلم، تحياتي لك ابو عبودي، اكيد نورتنا. شكرا،
1: الله يحفظك عيوني.
0: باي باي. ميت. هلا اتصال اخر. الو
2: الو، مساء الخير.
0: اهلا، مساء الورد.
2: هلا عبير، هلا بيت عيوني، تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: هلا هلا يا وسام، شلونك؟
2: الله يخليك والله بخير. اذا عبير الحلوه بخير اكيد.
0: دول عينك، تسلم.
2: الله يسلمك.
0: يلا وسام،
2: لازم يقلعون، لازم يقلعون صورك بالصيد الى علاج، لازم هذا.
0: ما هو اليوم ما هو المضغوط؟
2: عادي، ما مو مو مو لهم، مو مثل السمعين موجوده.
0: اشكرك في دول عينك. يلا وسام، اول سؤال شنو العاده؟
2: الشغله الاولى، الشغله الاولى دول اللي اكوهم ما يعجبهم الاكل، يعني جوز انا هاي امكانيتي، جوز هذا ذوقي.
0: لا باوعني باوعني، هلا اقسم السؤال. هسه انت بدك تحكي على موضوعة الاتيكيت؟
2: لا، السؤال الاول اللي قلتي
0: شنو العاده اللي تحسها لازم تختفي بالعزائم العراقيه؟
2: هواي عادات يحسون على اكل ما يعجبهم او مو طيب مثلا يقولون علي، او يعني مو قد مقامهم مثلا، دائما يعلقون على الاكل، مو هو تعليق على الاكل وخلاص.
0: اوكي، هاي واحد
2: يعني تعليق اللي يختفي انه هذا الموجود وهذا امكانيته وهذا ذوق.
0: حلو حبيت. هو وسام قصده بانه اكو عاده بالعزائم، حتى لو يطلع من يعني حتى لو كانت فاتحه، عذرا اسم الله وبعيد الشر عنا وعنكم، انه من حتى لو اكو فاتحه يطلع من الفاتحه يقول عرفوا الاكل ما طيب، يصير حديث
2: الاكل مو طيب،
0: العشيره كلها او شنو اللي قدموه او اي. طيب
2: اها تمام
0: زين. من اللي
2: الثاني؟
0: اي
2: الضيف. حتى تقولين ليش؟
0: ليش؟
2: يعني أكو أنا صايرة بحياتي هو يعزم روحه، يعني مثلا شو يقول يعني بعدني ما حاتي يعني ولا قايل ولا هاي، يلا يوم الغداء يمك، يعني هو يحس هو مثلا يعزم روحه مثلا ما أعرف.
0: أها فاهم.
2: يجوز ايه. يجوز أهلي ما موجودين، يجوز بس أنا مثلا دايس مرات يحرجني ترى والله.
0: صحيح.
2: قبل يوم الغداء يمك، يعني هو أنا يجوز أحير بأكلي وين؟ صح. أنه أطلب لفاك أو أطلع ديليفري أو شلون وانا مرات انا حير بروحي، مو النوبه اتورط ويا
0: واحد. هاي مشكله اذا مثلا تعذرت من عنده، انت مو صاحب كرم. هسه انا قبل شوي دا احكي اقول الاسراف بالاكل وكذا، واحد علق راسا جاوب قال لا ترى الإسراف ما لها علاقة، هذا الكرم شجاعة أخواني. أوكي كرم شجاعة على عيني وراسي، بس مو أحط نص خروف وعدي ضيفين يعني ضيف واحد مثلا ويطلع نباتي فوقها ما يأكل مثلا.
2: فهذا قلت لك عليه هذا اللي يعزم نفسه.
0: أوكي اللي يعزم نفسه. طيب أني شاكرة اتصالك،
2: حياتي لك يا عيوني.
0: شكرا وسام، باي باي. هلا والله.

0: يلا بعدنا متواصلين، عندنا اتصال جديد. الو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: شو السرير؟
0: الله يسلمك الحمد لله.
1: اخبارك؟
0: في دول عينك. تمام، من وياي؟
1: الله يسلمك. والله شغلني شوربة العدس.
0: احنا رمضان شو وقت الشهر الثاني اعتقد اليوم؟ لا طالع من وقت انت، طالع من وقت انت. لا اهلا وسهلا، نورتنا.
1: الله يسلمك
0: عيوني. مية سهل
1: وياش وليد خالد.
0: وليد ايه، اهلا وسهلا بك يا وليد، نورتنا.
1: ذكرتيني.
0: ايه ذكرتك، هو تمن قلت لي شوربة عدس جمعت انا ربطت. هو يعني هو هذا الوقت مالتكم يعني شوية نبدي هيك، هذا الشهر نتصل مرة، شهر الجاي مرتين، شهر الوراء ثلاثة، يجي رمضان لأكل يومين. نورتنا أكيد وليد، مية سهلة. يلا قل لي.
1: والله العادة اللي أريد أتنلق من الشغلة هاي الأكل بالإيد.
0: شنية؟
1: الأكل بالإيد.
0: الأكل بالإيد. أوكي. تحس انه هذه العاده لازم تختفي من العزائم العراقي، مو يجي واحد يقول لك والله هذا احنا هن، ويعني ما ادري يربطوها بغير يعني غير عادات وكذا.
1: يعني انت قاعد تاكل مثلا شخص معون واحد، انت قاعد تاكل ايدك زين، من ايدك الحلقه، من حلقه ايدك شنو؟
0: اوكي
1: يعني قاعد
0: ياكل. قصدك ممكن ما يتقبل الضيف،
1: مو صحيح؟
0: اوكي صح، ممكن ابو البيت ما يتقبل، احتمال مرات في بعض الاحيان الضيف يسويها على فكره يعني. مو ابو البيت. زين، هاي عاده انت تحس انه لازم تختفي بالعزائم العراقيه اللي هو الاكل بالبيت بالايد. سوري. زين، من اللي يحتاج اكثر تكيه، الضيف لو صاحب العزيمه برايك؟
1: والله انا اشوف الضيف.
0: زين، شنو الشيء السيء اللي شايفه وعلى اساسه قلت؟
1: لانه اكيد ابو العزيمه يجي يقدم احلى ما عنده، افضل ما عنده للعزيمه مالته.
0: اوكي
1: زين، يجي ابو الاجي الضيف يخرب هالتكيت هذا اللي مسوي او هالشيء هذا اللي مسوي. وصحيح لازم يكون الضيف همينه.
0: طيب.
1: يقدم اقا تكيت قدام اللي عاد.
0: اوكي فهمتك، صح. اوكي
1: صحيح
0: صحيح عمي، صحيح صحيح. شكرا لك وليد، اكيد نورتنا. انا كلش شاكره اتصالك عيوني. لا تقطع عيني، لا تقطع بيتك هذا.
1: ان شاء الله.
0: هلا والله، باي باي. خلينا نروح لفاصل اعلاني ونرجع نكمل وياكم اكيد درس شعر
2: شويه وراجعين، خليكم متواصلين شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعه الان 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
5: ونظام تايزن من سامسونج؟
4: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
5: يعني ذكي وسعره مناسب.
4: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
5: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاوية.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوفوا انتم تعرفون الاغاني صارت تسعينيه على بدايه الالفينات على تسعينيه مستجده. قولوا احمد مثنى لزم الساحه. نورتنا احمد مثنى. يلا عندي اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا محمد.
1: شلونك يا غالي؟
0: الله يسلمك. انت شلونك؟
1: والله الحمد لله. ترى ضوجه.
0: اي ماشي.
1: ايه كلش
0: انت لو كلش كلش يعني هيك تحب عمار وكلش يعني انه خلينا نقول عندك وفاء لعمار المفروض اصلا يعني ما تسمع.
1: لا لا ما له علاقه. لا لا
0: ما موجود. مو انت تقول ضوجه وما موجود يعني فاهمني شنو قصدي؟
1: ضوجه اي اي قلت ضوجه أي. بس مو معناته يعني مو لا عم انت تهم ليش ليش مكانه.
0: يلا حكيتك لو ما حكيتك ده. مدحت بيه لو ما مدحت بدون ما تدرب نفسي. سويت لك تنويم مغناطيسي.
1: تحياتي لك. تحياتي للمقيم.
0: نورتنا مية هلا.
1: الله يسلمك.
0: يلا محمد برأيك أول شيء أول سؤال شنو العادة اللي تحسها لازم تختفي من العزائم العراقية؟
1: شو تريدون أسوي لكم أكل؟
0: السؤال؟
1: اي شو تريدون؟
0: اوكي السؤال
1: يعني انا انت... عازم نعم
0: اوكي
1: يعني مثلا اليوم بيت مفي مثلا
0: اي
1: يعني اقول لهم يا بي معزومين يمي وش تريدون اسوي لكم؟
0: اوكي صحيح تحس انهم يعني انت عازم فسوي الاشياء يعني بس مرات
1: مو انا اسوي لك... له اسوي له مثلا فد نوعين ثلاثه حتى اذا اكو نوع هو ما يحبه ياكل النوع الثاني.
0: مو محمد يعني عذرا بس اكو ناس يتنعمون.
1: يعني
0: يطلعوا ما يحبون هاي الأكلة أو ما يردون أو يتنحسون أو مثلاً يعني هيجي
1: إيه ما يخالف سبعبيغ بس مغات يعني أكو ناس من يعني أنا مغات أقرب الناس اللي مني يقول لي شو تريد نسوي لك أقول لهم شو تريد نسوي أنا أكو
0: طيب.
1: يعني ما أكو مشكلة صح أكو أكلات أنا ما أحبها
0: إيه
1: بس ما أقدر أثقل على المقابل.
0: صحيح أوكي هذه العادة اللي تحسها لازم تختفي اللي هو تسأل الضيف شنو أسوي لك. طيب السؤال الثاني من يحتاج أكثر يتعلم الأتكيت بالعزيمة الضيف لو صاحب العزيمة؟
1: لا صاحب العزيمة يعني شلون؟ يقعد يقول له من يأكلون من يخلصون إن شاء الله عجبكم الأكل. هو شو راح يود علي راح يقول له الأكل طيب وكذا ليش أنا دا أقول له إن شاء الله عجبكم الأكل
0: أي.
1: أو تعذرون عن التقصير
0: أي. لا يعني هم من يعني باب ال
1: هاي تعذر عن التقصير شيء حلو بس إن شاء الله عجبكم الأكل.
0: إن شاء الله عجبكم الأكل
1: تحس يعني لو هو ما عاجب الأكل إيش راح يقول لي مثلا؟
0: راح يقول لي إيه هم صدق.
1: مو صح لا والله
0: كذا راح يقول لي طيب ورا ما يخلص الأكل طيب. أنا كلش أشكرك محمد نورتنا أكيد تحياتي.
1: إن شاء الله يرجع لنا عمار باكر.
0: ماشي باي باي يلا.
1: يلا هلا.
0: جعفر يجي يقول من العادات اللي افتهمتها من العادة انه انا عازمك بس لا ما تجي ازعل عليك يعني اصرار ابو العزومة على الضيف بانه هو لازم يجي اذا ما اجي راح يزعل عليه. عندك شغل مزاجك ما عاجبك عندك مريض ما اعرف شو لا انا عزمتك غصب عنك تجي ما تجي الوجه مقلوب عليك. يلا اتصال. الو الو مساء الورد.
2: تعال المخرج استاذ الجميع مستمعين.
0: هلا والله محمد شلونك؟
2: الله يخليك يا ورده
0: نورتنا مية هلا. يلا محمد شنو العاده اللي تحسها لازم تختفي من العزائم العراقيه؟
2: نواي
0: وحده
2: وحده تفضلي مع العشاء
0: ايه
2: اما تفضلي هو ما مشي شكو بالبيت تفضلي مع العشاء
0: اوكي
2: ويورط
0: العائله ويورط والله اليوم انت مدافع عن العائله يعني. حبيت والله اوكي هاي نقطه نحسب لك
2: يعني شوف هي المراه لها حريتها بالبيت هي مملكتها البيت انا منا مثلا استقبل خطار او اقول تفضل يا مع العشاء
0: لا وفوقها يجي هو المتوتر شايفه يعني فوق ما هو يعني ورطها مثلا خمس اشخاص جايين على العشاء قوم يسوي عشاء وهي ورطها بالسالفه جزء ما محضره نفسها او يعني ما ببالها الفكره ويجي متوتر
2: يعني كامله شغل البيت
0: اي صح زين
2: وما عنده مسواق يعني نص المسواق ما البيت مختفي
0: زين السؤال الثاني منو اللي يحتاج اكثر اتكيت صاحب العزيمه لو الضيف برايك؟
2: هسه كيف
0: يعني
2: قصدي استقبال هاي الامور؟
0: يعني اي بلي مو استقبال بس يعني حتى قبول الـ الـ الـ العزيمه او القعده اثناء الاكل او غيرها، منو اللي يحتاج اكثر انه يتعلم شلون يضيف المقابل او المقابل يقبل ضيافه صاحب العزيمه؟ يعني هسه واحد من المستمعين قال انا اقول ابو العزيمه يراد لاتكيت، ليش؟ لانه في بعض الاحيان ابو العزيمه من باب الكرم اللي يمتلكه يجي يفلس اللحم او يفلس مثلا احنا نقول بالعاميه يفلس السمك يحطها قباله، احتمال الضيف ما يقبل او ما يتقبل انه اكو ايد.
2: اكيد يا ابو البيت صحيح، لان احنا شايفينها بمجتمعنا
0: ايه
2: الضيف المقابل ما يحب انه واحد مثل ما قال
0: اي
2: انا مره صارت حالي عند اصدقائنا
0: اي
2: يعني فلست الكلام ما حفظها لا تفلس قال انت اكل براحتي
0: اي
2: امانه يعني قلت له انا اكل براحتي قال ليش؟ قلت له انا احب اكل براحتي ما احب واحد يفلس لي ويسوي كذا وهاي الامور.
0: فهمتك. طيب
2: في المقابل انا احس نفسي ثقيل على وجهي يصرف التصرف.
0: اوكي محمد انا كلش اشكرك نورتنا.
2: تحياتنا.
0: شكرا يا وسام. ميت هلا. آزاد نورتنا، أهلا وسهلا. يلا

0: يلا بعدنا متواصلين واتصال اخر. الو الو الو الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: بخير حبيبي.
0: هلا علي ميت. هلا نورتنا علي شجيري. اهلا وسهلا. شلونك؟
1: الحمد لله تمام. انت شلونكم؟
0: يا رب دائما تكون بخير الحمد لله.
1: سعدنا.
0: علي سمعت سؤالي بالبداية، شنو العادة اللي تحس لازم تختفي من العزائم العراقية؟ هذا أول سؤال.
1: أي نعم، العادة اللي تختفي إنه أني أكلت وقلت الحمد لله وأريد أقوم شي بعد، يتلبون بيك تعالوا كل بعد.
0: أوكي. عادة إنه أنت مثلا بالعزائم العراقية إنه شخص خلاص اكتفى، هذا كفايته. لا، هو ممكن إنه يصر عليك إنه أنت تبقى تأكل.
1: يا معوان يقول انه بيكلف.
0: لا، وعينه عليك طبعا حتى خافت تزاغل او ما تاكل، يعني ماكو فعينه عليك حتى لو تريد تفتح موضوع يقول لك دكل دكل بعدين اي مثلا. زين، من اللي يحتاج اكثر اتكيت برايك، الضيف لو صاحب العزيمه؟
1: صاحب العزيمه.
0: ليش؟
1: اول شيء انا بالنسبه لي لازم يكون مبتسم بوجه الضيوف.
0: اوكي.
1: انا المكان اللي اروح لو ما اشوف فيه ابتسامه اتمنى ارجع بنفس اللحظه.
0: صح، احنا مطاعم لا نقعد ونشوف الويتر يعني وجهه هذا نضوج، شلون اذا قاعدين ببيت ومعزومين يعني احنا وكذا. طيب،
1: ولذلك اقاربي بصوره عامه اللي عندهم هذا الاتيكيت اللي يبتس
0: اي
1: فلما افوت يعجبني افوت له دائما.
0: اوكي طيب، فإذن برأيك أنت أنه صاحب العزيمة هو اللي يحتاج أتكيت أكثر حتى بموضوعة الابتسامة.
1: صح.
0: أو استقبال أو الوجه بالضبط. هذا المريح من الوجه المطلوب
1: هو هذا
0: يعني.
1: الاستقبال بالضبط. طيب. الاستقبال إذا ما كان الاستقبال حار وبابتسامة أحس نفسي ثقيل في المكان.
0: أوكي.
1: اللي
0: أنا فيه. أوكي. تحياتي لك، أكيد نورتنا، أنا كلش أشكرك.
1: هلا.
0: شكرا. هلا والله. بس خلفتني هسه هو سؤال المدحن لو حكي علي انا ما افتهمته والله، اللي بدون اسم ما عرفت هو طبيعته شكل ما افتهمت. عموما تحيه لكل مستمعينا اكيد اللي دا يتابعونا هسه، اذا كان عبر اثيرنا دائما اقول لكم 91.5 اف ام، او اذا كان عبر بثنا مباشر على تيك توك باسم اذاعه الرشيد. سؤالي ينقسم الى شطرين. الشطر الاول يقول انه برايكم انتم شنو العاده اللي تحسوها لازم تختفي من العزائم العراقيه وما لها علاقه بموضوعة الكرم والمضياف وكذا، تحسوا انه لا يعني اوفريه اكو بيها، فشنو العاده اللي تحسون لازم تختفي؟ والسؤال الثاني او الشطر الثاني من سؤالي يقول انه من اللي يحتاج اكثر اتكيت، الضيف ولا صاحب العزيمه؟

هسه لو فهمت السؤال اللي موجود على تيك توك، يعني تقول او يقول ما اعرف انه طبيعه الشخص في بعض الاحيان هو هيجي ما يضحك مثلا او ما يبتسم، او يعني مثلا انه شكله هو هيجي يوحي لا يعزم احد ويطلع من السالفة لا يعزم ولا أبد. ماكو واحد مستحيل إنه هو يبتسم هيك حتى لو ابتسامة كذابة، يعني مستحيل. شو السالفة يعني؟ مين مثلا مخلوق؟ يلا عدنا اتصال. ألو، ماك عباي قلت لي والله عبريتات. شكرا جزيلا، رائد تحياتي إليك أيضا. أعيد لكم السؤال مرة ثانية. وشوفوا هسه أنا قريت بعض التعليقات إنه يقولون لا، وإحنا من باب الكرم الزايد والكرم شجاعة، فبالتالي ممكن نقدم أصناف كثيرة حتى أبين أني حبي للمقابل أو احترامي للضيف اللي موجود. أوكي على عيني وراسي، بس أكو في بعض الأحيان إسراف زايد، وأنا قلت لكم قبل شوية

0: على مطعم نقعد حتى نفتح وياه موضوع النقاش أو موضوع الشغل حتى يصير. أوكي هاك تفضلوا شوفوا تفضلوا تفضلوا هسه مفروع عندنا تصوير. يقول لي أحمد اشتري لي قهوة وسلطان سلطان راح يسوي تصوير فالقصد انه احنا دائما كشعب نربط الاشياء بالاكل، حب، صداقة، عمل، اجتماعات خاصة، اجتماعات عامة، اجتماع، دائما ما تشوفون انه دائما نفكر بالاكل. هسه انا دا اسوي مناسبة ما افكر كم شخص راح يجي، او مثلا ما افكر شنو الديكور راح يكون قد ما افكر شنو الاكل اللي راح احطه بالمناسبة. صح لو مو صح؟
1: صح.
0: يلا عندنا اتصال. الو الو
2: الو
0: الو
2: هلو
0: اهلا محمد كندا ولا جوز من عمي شنو هذا اي من من من من اوقف بس بيبي بفتهمناها قبلها شنو
2: I'm with محمد
0: اي بقى محمد. محمد اي محمد كندا شبي محمد
2: كندا محمد وي
0: ايه
2: yes please take him back to Baghdad
0: اخذوه ودوا لبغداد
2: take him محمد back
0: to لانه محمد بروبلم صح
2: yes
0: yes شلون yes yes وراها شنو والله ما افتهم الو الو راح دانيال مدري راح محمد والله محمد سمعة سيئة جاب العراق بكندا أرقامنا 0780211 4115 و0780211 6117 آسيا سيل 0770 1141115

0: شمو خمره ماني احبش. توقعين انه هذا هو ذوق عمار بهاي الاغاني؟ تتوقعين هيش توقع يعني؟ اكيد لا، فمبين مو عمار يعني ويانا احمد هاي الاغاني مو عمار. تعرفون عمار شنو؟ يلا اتصال. الو. مرحبا. اهلا، مساء الورد. عيوني الله يسلمك نهاد، انت شلونك؟
1: تحياتي لك، تحياتي لاخ المخرج والمستمعين.
0: شكرا، نورتنا 100 هلا. يلا نهاد قل لي برايك شنو العاده اللي تحسها لازم تختفي من العزائم العراقيه؟
1: عاده لازم تختفي من وين؟
0: من العزائم العراقيه، من العزومه.
1: الحشي بعد العزيمه النك
0: يعني. شلون ما افتهمت شنو النك؟

0: انا قلت هذا مراد وهذا واحد معزوم اكل خلص واشتغل النميمه. والله لكن مو جميل لكن مو حلو ناخذ ببلاش فيها هذا خلاص.
1: هذه ما بعد العزيمة، أنا شو أقصد عادات تحسها موجودة بأثناء العزيمة تحس إنه لازم تختفي أو ما حلوة أو ملائقة، هيك قصدي.
0: ملائقة.
1: أي يعني العزائم العراقية اللي تصير عندنا تعرف أنت إنه إحنا يعني عزائمنا مختلفة عن الباقي، تشوف إنه أكو أكثر بالأكل، تشوف أكو ما دي يعرف شلون يتصرف ويا الضيف بطريقة حتى يوضح له الاحترام والحب إليه، يقدم له الأكل بإيده أو مثلاً يجبره يأكل بإيده، يعني هاي الأشياء اللي أقصدها أنا. فشنو العادة اللي تحسها لازم تختفي من العزيمة العراقية؟
0: الإسراف بتنوع الأكل.
1: الإسراف بتنويع الأكل.
0: يعني أكو ناس مرات ينعزمون يروحون شوية زايد، وهذا ثالث مثال كل أحد يستفيد من دب.
1: صحيح. فعلا صح. زين سؤال يعني. الثاني، من اللي يحتاج أكثر أتكيت، الضيف لو صاحب العزيمة؟
0: لا أكيد صاحب العزيمة يحتاج أتكيت. يعرف شلون يتعامل بين المقابل.
1: اوكي.
0: شنو
1: الشيء اللي انت شنو الشيء السلبي اللي شايفه يسويه صاحب العزيمه وقلت لا هذا بده يتصرف خطا حتى لو هو صاحب العزيمه ويحتاج انه يتعلم اكثر شلون يقدم ضيافته؟
0: مو ست عبيد مرات اذا فواتح اسم الله عز وجل واحد يقول له انا بس مجرد ما اقدر اخذ يجبره انه
1: اوكي
0: هذا غلط.
1: اوكي. اوكي فهمتك. طيب أني كلش أشكرك نهاد، أتمنى لك يوم حلو إن شاء الله. شكرا لرأيك عزيزي. تسلم تسلم. شكرا مع ألف سلامة. باي باي. مساء الخير والسعادة عليكم. ها كلها مسمع. حرام عليك حرام عليك. أوكي يلا عندنا اتصال. ألو أكن آخر اتصال.
2: ألو
1: أي. ألو
2: ألو
1: أهلا وسهلا.
2: أهلاً وسهلاً
1: بي. ميت هلا. من وياي وتنصي لي صوت التبريد شوي أو درجة التبريد يعني عالية كلش فهواء أكو بالمرة.
3: الزحام أقدر نصي.
1: نعم
3: الزحام ما نقدر نصي.
1: لا ما يخالف تحملي يعني دقيقتين الاتصال ما أنا على مود أسمع أسمعكم بوضوح. من وياي؟ من وياي؟
3: يوسف وحسام.
2: يوسف وحسام.
1: منو؟
2: يوسف وحسام.
1: يوسف وحسام يعني اثنيناتكم باتصال واحد. طيب يلا رأيك انت شنو العادة اللي لازم تختفي بالعزام العراقية؟
3: عادة لو أكلة.
1: عادة مو أكلة. لا عادة غلط.
3: عادة المفروض الواحد إذا مثلا جوعان إذا شبعان العفو ما يصير واحد يجبر على
1: الأكل. أوكي الإجبار حلو حبيت الإجبار على الأكل أو الطعام وتعال لا أكل وإذا ما أكلت أزعل عليك. خاي أزعل عليك مش
3: لا ماكو هي هاي رد دائما أصلا.
1: زين انت قلت لي الاكل شنو الاكله اللي ما تحب تكون موجوده بالعزيمه؟ خلنا نسالك والله هيك سؤال.
3: مرقة الشجر وطرجانة.
1: والله ما طيبه والله ما طيبه. زين السؤال الثاني، منو يحتاج اكثر اتكيت انه يتعلم شلون يعني من يكون بالعزيمه، الضيف ولا صاحب العزيمه؟
3: صاحب العزيمه طبعا.
1: شنو الشيء اللي شفته وقلت هذا لا هذا يراد له يعني انه يتعلم اكثر شلون يقدم
3: والله
1: ضيافه؟
3: والله اكثر شيء الاكل بالعيد.
1: الاكل بالعيد. اوكي.
3: يعني شوي
1: صحيح مو الكل يتقبلها ولا الكل ممكن تعجبه هذه الحاله.
3: اي بالضبط.
1: طيب اني اشكرك يا يوسف وحسام.
3: شكرا
1: لكم نورتونا اكيد شباب. تحياتي للجميع. كانوا هم شباب اخر اتصال ويانا بحلقه اليوم. بالنهايه العزيمه العراقيه هي مو بس سفره اكل، هي حب وكرم ولمه وذكريات، لكن مرات نحتاج شويه نراجع نفسنا بانه او نراجع هذه العادات، لانه الكرم اذا زاد عن حده ممكن يتحمل او يتحول لضغط، واهتمام اذا زاد يصير احراج. يعني اكو من المستمعين قالوا موضوعة انه انت يجبرك على انه انت تاكل، او يجبرك على انه انت خلص خلصت اكلك لا اقعد مرة ثانية اكل، او يجبرك على انه تذوق هاي الاكلة اللي موجودة ان هو طابخها مثلا، فهذا غلط. هو من باب الاهتمام سوري لكن مو صحيح. يعني عادي الضيف يقول انه انا شبعت ونصدقه، وعادي صاحب العزيمة يقول تفضل مرة واحدة مو لحد ما الضيف يندم انه هو اجى. كررها دائما يعني. فخلونا دائما نخلي العزائم مكان للراحة والضحكة واللمة الحلوة، مو تحقيق ولا امتحان للأكل. كرمنا حلو والأحلى من الكرم إنه إحنا نخلي اللي يمنا يحس بالراحة. شكرا لكل اللي شاركونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم نهار سعيد ولطيف. باكر نفس الموعد 1:00 نلتقي. باي باي.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء عمر البلد يتم عبر تشريع القوانين التي تدعم التنمية. مجلس القضاء الأعلى يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مثيري الفتن الطائفية. المالية البرلمانية وجود نية لإصدار فئات نقدية أصغر من فئة 250 دينار. التربية تصدر قرارات بشأن توزيع الملكات وسد الشواغر قبل انطلاق العام الدراسي. بعد مساومة مواطن النزاهة توقع بمسؤول في بلدية بيجي متلبسا بتسلم الرشوة. بمطاردة عبر الحدود انتهت بالسليمانية الإطاحة بشبكة دولية للإتجار بالمخدرات وضبط 260 كيلوغرام من الكبتاغون. بعد سنوات تحت الركام، غزة تودع 106 شهداء في موكب جنائزي مهيب. الصحة اللبنانية 4 شهداء و20 جريحا في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على الجنوب. مصر وباكستان تدعوان لاستئناف تفاهم إسلام آباد بين واشنطن وطهران. طقس العراق انخفاض بدرجات الحرارة وغيوم وأمطار في المناطق الشمالية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: اي نعم، نظام سريع وسلس.

0: فداك كلمة حبك موت ما حب بس وياك.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفك.
1: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.

0: ساعات لحظة عندي.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. رئيس الوزراء أعمار البلد يتم عبر تشريع القوانين التي تدعم التنمية. مجلس القضاء الأعلى يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مثيري الفتن الطائفية. مصر وباكستان تدعوان لاستئناف تفاهم إسلام أباد بين واشنطن وطهران. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي استقبل وفد كتلة الإعمار والتنمية النيابية برئاسة بهاء حسين الأعرجي. وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان الدور المهم لكتلة الإعمار والتنمية بوصفها الكتلة النيابية الأكبر في مجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك 44 مشروع قانون من المهم إقرارها من قبل مجلس النواب، مؤكدا أن إعمار البلد يتم عبر تشريع القوانين التي تدعم التنمية. أصدرت وزارة التربية قرارات بشأن توزيع الملكات وسد الشواغر قبل انطلاق العام الدراسي، فيما أشارت إلى أن التعيينات الجديدة مرهونة بالموازنة والسياسات العامة للدولة. وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد أن وزير التربية اجتمع مع المديرين العامين والجهات المعنية والمتخصصة في الوزارة لمراجعة ملف التسويات بشكل عام، مشددا على ضرورة سد الشواغر وعدم مخالفة التعليمات والأنظمة الخاصة بتوزيع الملكات التدريسية. قال مجلس القضاء الأعلى في بيان أنه وجه محاكم التحقيق المختصة وأعضاء الادعاء العام لرصد حالات استخدام البعض مصطلحات وعبارات طائفية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لإثارة الفتنة والانقسام المجتمعي لمصالح سياسية أو شخصية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون. كشفت اللجنة المالية البرلمانية وجود نية لإصدار فئات نقدية أصغر من فئة 250 دينار بسبب أن العملة ومنذ فترة طويلة لم تتغير وحصل فيها تزوير. وبين عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن طباعة العملة الجديدة في حال حصولها ستتبعها فترة زمنية لسحب العملة القديمة من التداول، إلا أن هذه المدة لم تحدد حتى الآن كون البنك المركزي ما زال يدرس تفاصيل العملية. أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق الدهر في اتصال هاتفي أهمية استئناف تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقعة بين واشنطن وطهران. وقالت وزارة الخارجية المصرية أن الوزيرين تبادلا التقييم بشأن التطورات والملفات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة الهدوء ومنع اتساع نطاق الصراع. ختم هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الوزراء أعمار البلد يتم عبر تشريع القوانين التي تدعم التنمية. مجلس القضاء الأعلى يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مثيري الفتن الطائفية. مصر وباكستان تدعوان لاستئناف تفاهم إسلام أباد بين واشنطن وطهران. لمزيد من الأخبار زوروا

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

شخص مثلا مشهور، واحد يقول لك انا اتمتع به انه انا مثلا عندي اولاد وعندي، طبعا سبب مو بس لان يعني والله يعني اكو تفاصيل تصير عند الانسان، مرات مو دائما هي نفسها مثل ما هي، واحد عادي يجي خلفه يطلعون كلهم مو زينين، عادي مو زينين طبعا بالتربيه يعني مو بالها، وهذا احنا مرات نشوفه بالشارع اصلا يعني. فاذا السؤال هو الك انت او الك انت، شنو اكثر شيء تتمتع بيه تحس انه هو كلش جيد بالنسبه لك؟ طبعا سالفه امه وابوي هذا واقع حال، اولادكم واقع حال، شغله انت يعني تقول اني هذه يعني كلش اتمتع بيها وحياتي جدا حلوه وجميله بكل الجوانب، انه اني عندي هيك فلان شيء، بالانجليزي يسمى هوبي اللي هي هوايه، مو هوايه، لا هوايه هوايه او حاله انت تصير عندك. فبالتالي شنو الشيء اللي انت بداخلك تقول اني هذا من اكثر الاشياء في حياتي اتمتع بي، او مثلا واحد يقول لك اني رجل اعمال ناجح، اني مثلا عندي افكار جديده، هوايه اكو اشياء احنا عندنا من تختلف من فرد الى اخر انه احنا نستمتع بانه احنا او احنا نتمتع بيها. واكثر شيء ارقام الهواتف للمشاركه 0780211 4115 و 0780211 6117. بامكانكم المشاركه ويانا على رقم الهاتف على الواتساب على 0720 1141115.

0: يلا ناخذ انا اول اتصال. الو الو
1: الرئيس نشوان.
0: يا هلا شلون الاخبار؟
1: شنو هاي نور هاي ترى ما يصير
0: هيك. ايش تسوي يا هاي بعد الدنيا هيك
1: ترتيب استمتعت.
0: شلون اخبارك؟
1: هلا باش.
0: هلا حبيبي الله يخليك. شنو اكثر شيء انت تحس نفسك انه انت تتمتع بيه؟
1: العمل.
0: العمل
1: يعني عمل عائلة البيت
0: بس. لا واحدة من شيء أكثر شيء
1: يسمعنا بهذا
0: صوتك يقطع. شلون
1: أقول لك ريال مدريد من يخسرون.
0: آه أوكي.
1: بلال تحب برشلونة تدري بيموت عليهم. إيه أحسن شيء من يخسرون ريال مدريد كل سأستمتع والله.
0: زين. استمتع. طيب حلو أوكي. تحية حبيب في دول عينك تشتاق لك العافية. ممنون
1: والسلام
0: دول عينك. مع السلامة. أهلا بيك. مع السلامة. باي باي. يعني شوف هسه احنا بدنا نحكي عن هواي تفاصيل ممكن تصير عندنا انه احنا نتمتع بيها. هي نتمتع انه احنا عندنا هذا الشيء، فلذلك اعتقد الى انه احنا عندنا نوع من الإيجابية في التعامل معها. هذا هو سؤال حلقتنا اليوم من على الطريق. بإمكانكم طبعا أيضا أن تكونوا نيانا على الهواء مباشرة من خلال الاتصال، أو تقدرون تعلقون يعني عادي ما عندنا أي مشكلة. إحنا المهم نشوف

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: حبيبي صح.
0: حبيبك النبي يا هلا الله يخليك من وياي. صوتك ماذا اسمع زين؟
1: الحمد لله على السلامه.
0: الله يسلمك حبيبي شكرا. اهلا يا ابو ديما يا هلا. الله يخليك يحفظك. سالف لي اكثر شيء تتمتع به.
1: والله استاذ سلطان السفر، بس السفر الداخلي يعني شمال جنوب بالسيارة يعني استمتع، وخاصة الشمال يعني
0: الشمال
1: اي خاصة يعني استمتع بالسياقة يعني
0: اي
1: اي استمتع بها.
0: هذه
1: تاكو هاي اروح على طبية.
0: هذه تعتبرها هيك يعني طاقة إيجابية لك؟
1: طاقة إيجابية وهواية بالنسبة لي. زين يعني كمناظر قاعدة بالسيارة، ترتيبات بالسيارة
0: أي.
1: يعني ما معتاد شيء، يعني ما اعتاد انزل اروح اجيب لي حاجة، لا كل اللي خليه بالسيارة واطلع اتوكل.
0: وحدك لو وياك احد مثلا؟
1: والله مرات العائلة ومرات شخص يعني مقرب صديق الدولة استمتع.
0: حلو جيد حلوة. طيب ان شاء الله دائما يعني خطواتك كلها ايجابيه وخير.
1: الله يحفظك حبيبي
0: يا ورد. شكرا جزيلا حبيبي الله يخليك. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: صباح الخير.
0: اهلا صباح الخير.
2: شلون استاذ سلطان؟
0: شلون الامور؟ اهلا اخ محمد.
2: والله اليوم انغدرت انا من الصبح.
0: ليش انغدرت حبيبي؟
2: جبت هذاك عود اثاره حتى الكنديين ما بهم جارنتي.
0: شلون
2: ساعة لقم بي يحكي على واحد غايب شياطينه حاضره
0: اي
2: ويخابر عبير يقول نطالب برجاع محمد رجعوه. قلت له ادري اني سلعه وباخذ فاتوره وترجعني.
0: دلعب على هذا الموضوع. هو سمعت عن مكالمه
2: كان الزم وقطعه من يمي للخط.
0: سمعت
2: النوبه بتجم وكلها تسمع وكلها تصيح وي وي. قلت
0: له وي منو؟ وي بعينكم. قلت
2: انا ادري شنو انفرضت انا عليكم فرض.
0: اي شفت باوعته يعني. يعني تتخيل اذا هو بصفك وما بي جارنتي هسه شلون العد البعيدين عنك؟
2: ما ادريني والله.
0: الله ما يخاف عمي هاي
2: تقبل شيء. بس رغم هذا كله يا استاذ سلطان اني اتمتع بالتفاؤل والامل بان غدا سيكون افضل.
0: حلو
2: والله دائما هاي بحياتي حقيقه. دعنا عن الشقاء
0: زين
2: دائما اقول عندي امل بالحياه والحمد لله. والباكيت وصل وان شاء الله
0: الاسبوع
2: الجاي يكون بحضانك
0: ايه.
2: وبايدك الطيبه الكريمه
0: ايه. والله داوت
2: ولعها
0: زين حلوه هاي ايه. يعني شو وقت هسه نقول احنا الاسبوع الجاي يوصل
2: انا فديهم احكي هبا

من الطاقة الإيجابية الجيدة اللي هم يستمتعون بها. وهذا الموضوع إلى أنه أشياء نتمتع بها. أنا قلت مثلا ممكن واحد مرات يشوف عمله يتمتع به، التفاؤل اللي مثلا حكاه محمد قبل شوي يتمتع به، سفر يتمتع به، يعني يتمتع بشيء هو جميل بس هذا دائما يسوي أو هو دائما ملازم إليه ويجعله هذا جزء من الحياة اللي هو عايشها. وفي بعض الأحيان مرات واحد يقول لك مثلا أنا الله مطيني صحة، فهذا شيء أنا أتمتع به بطريقة كلش رائعة، أو أملكه بطريقة كلش رائعة، أو مثلا أنا أملك عمل مستقر، أنا ممكن اليوم أملك بيت، اليوم شيء أنت تتمتع بامتلاكك إياه أو يصير هو عندك، هو دائما عندك موجود. مرات في بعض الأحيان يكون عندنا هدف أنه في حالة الحصول على فلان سالفة فممكن أنا راح أتمتع بهذا الجانب، وممكن حياتي تتغير أو ممكن حياتي تكون بالجانب الأفضل. أرقام الهواتف للمشاركة 0780-21-4115 وعلى 0780-21-6117. بإمكانكم أيضا التواصل ويانا عبر الرقم الواتساب على 0720-11-4115.

0: ناخذ يعني اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلون الامور؟
0: كل الهلا اهلا وسهلا.
1: بلاعبني ومريض وصاوند.
0: ليش؟
1: تغيير جو بعد.
0: متاكد؟
1: والله يقولون تغيير جو بس درجة الحرارة عندي 46 بالسياره.
0: ايه يعني ما مشمول انت بالموضوع.
1: والله ما
0: بس اقول
1: لك تبقى بارد صخير وبارد.
0: ايه هو لا أو بس اكو شيء ثاني انت ضامه بس عم بالتالي احنا نعوفه نغلس.
1: شارك حبيبي استاذ.
0: الله يسلمك يحفظك. سولف لي شنو الشيء اللي انت تمتلكه وتتمتع به؟
1: والله هي هواي اشياء بس انا اللي لي مفضل يعني دائما لما اخوتي ووالدتي عائلتي يعني
0: هذا واقع حال غيره انت شيء يخصك
1: يخصني اني الفلوس.
0: حلوة
1: ما؟
0: اي طبعا
1: يعني من تصير فلوس وهذا في الدمور زين
0: تحس روحك غير
1: صحيح يعني هي مرات مثلا يقول واحد يعني ممكن شو فلوس ولا والله يعني هي
0: لا ما عليك هذا اللي يحكيها ما عنده فلوس فيقول لك ممكن شو فلوس اقنع روحة
1: شغلة في الفلوس عمي
0: اي فلوس الجميلة
1: والله مو صحيح
0: طبعا
1: هذا شيء حلو و28
0: ذهباتي. الله
1: حياة سعيدة
0: قبل شنو موت
1: مو صحيح
0: طبعا
1: المعصر مليان والأمور طيبة
0: اي وتباوع عليه الرقم شلون حلو اي والله
1: زين انت شنو احنا شيء يساعدك باي الحياة بس انت تسني
0: انا ما بالطوبة بالاخير اقول
1: اما بالطوبة
0: شنو طالع ومايك وقاعد ومخرج وإذاعة غيرها بالطوبة بالأخير
1: يعني رؤوس أقلام
0: ولا كل شيء أبد
1: أبد
0: أبد
1: زين
0: أي
1: بس أنا عندي طلب صغير
0: تفضل إذا نقدر لي
1: والله إن شاء الله تفضل لي
0: يلا قول
1: أريد أغنية كريم منصور على ذوقك
0: باوع خربنا لأن يعني المود مال البرنامج ولا بي كريم منصور ولا عفيف اسكندر ولا عزيزة جلال
1: شبيل
0: عاد ممكن أعرف ذني هسه الأغاني الموجودة استمتع بالموجودة
1: أول مرة
0: والله استمتع بالأغاني تخبل شيء جديد
1: على الله يا بشيره
0: ترتقى رتبها أنت عليك بقى الراديو اسمع المستمعين شو يقولون اسمع الأغاني وراها براحتك بعدين يوتيوب موجود يخبل
1: القرآن يوميا اسمع البرنامج من ما أصل البيت
0: موش دا أقول لك تستمتع أحسن.
1: والله متونس
0: هاي واحدة من اللي
1: متونس خليها وراك ولو كل شيء
0: مطيت لي اي طبعا
1: بس راح اخليها وراك
0: خيك

0: أنا بعد بالسالفة.
1: حياتي للجميع المشتركين.
0: يا ورد ذهب حبيبي.
1: للمخرج والكل الكادر.
0: أدوال عمرك يا وردة. تحياتي لك. فاصل قصير ونرجع.
2: شوية وراجعين. خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: اللي يكون دائما عندنا موجود في داخلنا احنا كأشخاص مرات نحتاج الى انه نسقط الضوء او نسلط الاضواء على اشياء احنا نتمتع بها، وهاي واحدة من الاشياء من النعم خلي اعتبرها اللي موجودة عندنا احنا كأفراد. في بعض الاحيان واحد يقول لك اني يعني شيء اللي امتلكه واتمتع به، دائما اني ما خلي اقول احمد الله عليه. في بعض الاحيان مثلا تلقى الخير اللي يسوي للناس، او مثلا واحد ممكن في بعض الاحيان يتمتع بسالفة لجم الغضب، او مثلا واحد مثلا طبعا تحكي بالصفات، واحد مثلا سرعة البديهة، واحد مثلا يقول لك اني شلون ممكن المقبولية عند الاخرين. هاي ترى مناسبة، هاي واحدة من النعم واللي الانسان يتمتع ويملكها طبعا يتمتع بها عند الاخرين. واحدة مثلا اللي هي قلت لكم مثلا واحد تلقاه مثلا يقول لك اني امتلك سرعة بديهة مثلا بالعمل، ردود الافعال، بتعامل مع الاشخاص مثلا يصير عندك هيك عند الانسان. خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو،
1: خير الشباب.
0: نور يا هلا،
1: اشتاق لك حبيبي.
0: شلون الامور؟
1: دول قلبك
0: الله يخليك يا حبيبك،
1: دائما ادكك بالخير.
0: في دول عينك،
1: في دول قلبك. طيب يوم من المخرج
0: احمد.
1: الحمد لله وشكر ربي. اقول قبل جاوب لو تكرجاك خلنا على الشحن.
0: كان عافك، عافك الدق.
1: اي والله كان عافي.
0: سؤالف لي، شنو الشيء اللي تملكه وتتمتع به؟
1: املكه وتتمتع به السرعه البديهيه والذكاء، الحمد لله والشكر.
0: شنو من شنو تعود عليك من طاقه ايجابيه او بالحياه؟ يعني سويت
1: مرات الزينات تجيني قليله من وراء والشينات هوايه بالصلاطي.
0: اوكي، بس هذا معناها سلبي.
1: الحمد لله.
0: هاي من زمان عندك لو انت مرنتها ووظفتها؟
1: لا من زمان والله،
0: من زمان. تحسها هي جيدة بالنسبة لك لو لازم تغادرها هاي الصفة؟ بعض الأحيان كل صفات حتى لو جيدة ويا هذا المجتمع يحتاج ان نغادرها.
1: والله واقع يعني ما اقدر اغادرها غير صراحة. وما اقدر ما اعلم واحد، ما اقدر امنع يعني اي شيء غلط هاي على المغلسة خاصة في العمل.
0: جيد، شكرا. حلو،
1: الحمد لله.
0: اوكي طيب، تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا. شكر جميل، تحياتي لك. مع السلامه، باي باي. هلا، يلا.
2: ما هو الشهر الذي اذا حذفتي منه اول حرف يصبح اسم فاكهه؟ فبراير يرجع برتقال.
0: فبراير يرجع برتقال، سرعه بديهه حلوه. شوف، ها واحده من سرعات البديهه الحقيقه الغبيه اللي ممكن يعيش بها الانسان. طيب زين، شوف فبراير يرجع برتقال إذا شلت منه حرف.

0: ناخذ هنا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك اخوي الزهر؟
0: كل الهلا بيك، من وياي؟
1: مشتاقين لك والله الحمد لله على سلامتك.
0: الله يخليك يسلمك يا ورد.
1: ماكو ذاك الاسبوع.
0: اي والله مجاز،
1: صحه وعافيه ان شاء الله.
0: الله يخليك. من وياي؟
1: صدام ابو مصطفى.
0: اهلا وسهلا بيك يا هلا.
1: شلونك يا حبيبي؟
0: سولف لي.
1: اي
0: شنو الشيء اللي تملكه ويعني تتمتع بيه، تحس نفسك انه انت هذا الشيء؟
1: والله الامانه صادق.
0: شو هي؟
1: انا بالنسبه لي طيبه القلب.
0: ايش بيها؟
1: يا عم علينا هاي
0: مو زينه هي، شو تسوي؟
1: اي والله لا الحمد لله. الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى ماشي الامور.
0: اي بس مو اكو اليوم افراد بالمجتمع ما يفيد وياهم طيبه القلب، يحتاج لهم صنده.
1: ما نقدر احنا يعني الصراحه ما نقدر، دائما نوقع بهذا المطب. انت سالت سؤال وانا جاوبتك والله اعلم.
0: اي
1: بهذا الجواب انه طيبه قلبنا لعبه دور.
0: تحس بيها يعني تحس بيها تقدم لك ايجابيه؟
1: عيني
0: تحس بيها تقدم لك ايجابيه؟
1: اي الحمد لله والشكر. اهم شيء ثقه الناس والمصداقيه الموجوده بيننا.
0: نعم
1: حسن تعاملنا ويا الناس صراحه. قلت لك انا يعني مثلا شغلنا بالتجاره نشتغل
0: بالسوق،
1: اي تشوف انه هاي طيبه القلب. نوبات احنا نسال الناس اللي تقول الحمد لله والشكر. فاحنا هذا تحس بيه مو بس انا، يعني ترى اغلب الشعب العراقي طيب القلب اللي عنده لعبه دور
0: الموضوع.
1: ايه هسه ترى راح تسال هوايه لو ناس قاعد تقول لك حتى شوي المتصل اللي قبل قال الذكاء اللي عنده هاي، بس والله العظيم ثلاث ارباع انا احسن طيبين القلب.
0: اي مو زينه هي، بس احنا ما حاجين قالين لا. بس مو هي اليوم عندنا افراد اختلفت عندهم الامور كلها، فلذلك ما تحتاج بعد طيبه قلب، بالعكس.
1: شو تسوي يا اخي؟ البارحة الحلقة ما كنت عايز تيدك
0: حبيبي الدلة
1: حلقة عجرة ثاني. ايه انا على حكيت على الازمات وعن غيره
0: طبعا.
1: اتصال البارحة كان
0: لا ما بي اتصالات هي البارحة هي حلقة
1: ايه بس والله مشتاق لك صراحة. والله بالصلاح
0: الله يخليك يا حبيبي، تشتاق لك العافية
1: من قلب ورب
0: يحفظك يا حبيبي. سلمك انا
1: نسألك في السؤال
0: جواب.
1: ايه انت دائما تسأل، نحن نريد نسألك ابو من انت؟
0: آسر
1: ابو آسر عاشق
0: الاسماء. الله يخليك،
1: اسال الله يحفظك حبيبي.
0: يحفظك يا ورد، شكرا جزيلا، تسلم. ناخذ اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: صح شلون
0: الامور؟
1: الله يخليك.
0: منو يا والله
1: راشد؟ انا مصطفى من كربلاء.
0: اهلا بك يا مصطفى.
1: صارت ناشد من خلال قناتك.
0: ناشد المن؟
1: والله العصر الحريه.
0: المنو ما سمع؟
1: اريد الحريه.
0: الحريه تريد؟
1: اي والله ليش؟ انا شلون طلعت من السجن كنت داخل ب 14 دعوه.
0: يا الله زين،
1: وكلهم تنازلات وهسه نصهم مكفلين وحاطين اياهم بالحاسبه، لا اقدر اسافر لا اقدر اطلع.
0: اي مذاكره متحدث بها الناطق باسم وزاره الداخليه، لانه من الضروري ان تروح تراجع تشيل عليك.
1: انا شلت اللي يعني شلته بالحاسبه شالوا لي.
0: زين
1: بس باقي لي منع بالمطار، هسه بدي اسافر ما اقدر اسافر.
0: زين هو يم منو هي هاي؟
1: والله بكربلاء.
0: كربلاء
1: دمرتنا كربلاء احكامها خياليه.
0: زين
1: اي بالله الكريم يعني نريد الناس تتعبوا بلكي الشغله معصوميه شو شنو.
0: بس لحظه بالله خليك يعني. خليك بالله بس اطلع انت، خليك لسد الخط. اطلع بالله اغني داسلك سؤال.

0: اخوي انت مخابرنا على يا خط
1: مخابر على اسيا
0: اكو واحد واتساب
1: شلون
0: باوع هسه لازم تخابرنا على اسيا
1: اخابرك على اسيا
0: رقم اسيا اللي هو 072 واتساب ها مخابر على نفسه دزلنا تفاصيل على الواتساب
1: مظلومين كوما بس والقرآن مظلومين هذا السجن وشكله لا ترفع السجن مظلومين
0: هسه احنا خلينا نشوف قضيتك بقية ان شاء الله نرتبهم بس بمناسبة هسه يعني احد تحياتنا له صديق عزيز يقول لازم ياخذ كتاب من وزارة العدل ويروح للداخلية قسم الجوازات والسفر يشيله من هناك
1: يعني
0: سير
1: يعني
0: سنه مصابه يعني هو طبعا معاملة
1: يلا هذا
0: يعني تاخذ كتاب من وزاره العدل
1: شفيدك
0: وتروح للداخليه قسم الجوازات وشيلك
1: ممنونك صح
0: ودزلنا على الواتساب شكرا
1: رحم الله
0: عليك سيد شكرا جزيلا ناخذ ويانا اتصال الو
2: السلام عليكم
0: السلام ورحمه الله
2: شلونك استاذي شلون
0: يحفظك يسلمك
2: حبيبي
0: من وياي
2: همام
0: اهلا يا همام همام شو اسمك سؤال همام
2: همام
0: طيب سالف لي شنو
2: يعني شنو واحد يتمتع
0: شيت ملكه انت وتتمتع بي
2: يعني هو اكيد الفلوس استاذ والله العظيم يعني انا اليوم اذا اريد اسافر
0: ايه؟
2: استمتع بالسفر

0: لازم فلوس
1: الله.
0: موجودة.
1: ايه
0: اي والله
1: والنوب من تجيك هدة ثقيلة ايش قد حلوة.
0: طبعا طبعا
1: والله.
0: لا خاصة اذا مثلا انت عندك بالبطاقة تم ايداع رقم المبلغ الفلاني في حسابك يعني اكو
1: حسب البطاقة ما تراهم لي... اقول لك بالبطاقة ما تراهم لان معناها لو واحد محول لك اياها لو الدولة بس تخيل مثلا
0: لو محول يعني لو انت محولها بالغلط
1: واحد يجي يعطيك اياها هيك بيدك تباوعهن الله اكبر
0: نقد كاش
1: اوف يا يابل احتمال ان صدم واحد يموت
0: هسه توقف نستاذ ولا حبيبي الفلوس بالنتيجة هي الفلوس
1: الفلوس اوكي حلو
0: مو غلط
1: والله عبيت صراحتك والله ما
0: حبيبي
1: تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا
0: شكرا جزيلا
1: الله يحفظك شكرا هلا بك مع السلامه باي باي فلوس

0: ناخذ يانا اتصال. الو
1: كبير،
0: اهلا،
1: مشتاقين اخي.
0: شلون الاخبار اخي؟
1: شكرا حبيبي.
0: شلون الامور؟
1: السلطان رئيس
0: عين.
1: يعني انت من عبدنا ومشير.
0: ايه
1: زين، انت ما قلت الرعيه وقت شلون بين اربع ايام
0: لئيم لئيم هاي لئيم مش اسوي.
1: والله العظيم يعني انا الصراحه يعني اكيف من تاخذ اجازه ارتاح. انا ارتاح يعني ماني مرتاح.
0: الله الله يا
1: بس أهم شيء، أهم شيء يكون ماكو شيء شر إن شاء الله.
0: ماكو شنو؟
1: ماكو شر إن شاء الله.
0: لا لا ماكو طبعا. لا الحمد لله والشكر. لا يا كانت إجازة ضرورية يعني، كان شغل كملته والحمد لله.
1: الله يجزيك إن شاء الله.
0: إن شاء الله خير. سالف لي شنو الشيء اللي تملكه وتتمتع فيه؟
1: والله سلطان شغل
0: شغل
1: بس أي شغل، بس بنفس الوقت من يخابروني بالبيت يقولوا لي الثاني يتوه الثاني يتوه.
0: أيه.
1: يعني حتى إذا تتربط كل شيء تربط.
0: خصوصاً
1: إذا عندك مراهق في البيت.
0: الله.
1: هذا قبل أبوه.
0: هذا شنو هذا؟ هذا بتلحق عليه لو ما تلحق.
1: والله العظيم قبل فترة يعني قلت قرار إنه أبطل.
0: آه.
1: والله العظيم صح.
0: ليش؟
1: فتح علي فتحة.
0: إيه.
1: أنا وصلت لك. شلون اطب بسرداب ويسد الباب ما تعرف منين تطلع.
0: زين.
1: حيرني حيرني.
0: ايه؟
1: يعني باب الخطوة يرجع كيلو.
0: زين. شو تسوي له هذا؟
1: حجي بس رحمة الله.
0: ايه. مو هو يعني انت تدري انا قد احبك بس هو ربك يسلط شوية.
1: والله يا سلطان كما تدين تدري.
0: اكثر واحد ينطبق علي هذا الموضوع انت. والله العظيم على سويته بابوك يعني كلها رجعت عليك. ايه
1: رئيس يعني اذا هي يا اخي انه انا المشكله تدري شنو يقولون هل كنت باكو ناكر ونكير.
0: ايه
1: حج هذا واحد من عندهم دائما.
0: زين
1: بالله العظيم يطوي وزن ثاني.
0: ايه هاي الشغله. زين بيك زين بيك وانت فقير وحباب.
1: ايه لا يرجع سلطان. ايه طالف يجرني من نذاني يقول لي لا كان يشغل لك.
0: ايه شفت هو يدفعك انت ما عليك.
1: عيني
0: اقول لك هو يدفعك انت ما عليك انت انت رجال فقير.
1: حجاني اسمه متروخ.
0: ايه
1: ومقرشات.
0: وعلى نزله.
1: العظيم سلطان
0: وعلى نزله
1: يعني شنو على نزله. الله وكيلك لو صعد ما جبل مراقب.

0: عن مشاغل السبورت واصلا
1: يعني
0: شكل ما حد ينزل انا
1: في صعود. لا ايه كله صعود في الدول هناك
0: كله صعود
1: يعني. المهم يعني يعتبر نصيحه من صديق اخ يعني تترتب الامور. تحياتي لك يا حبيبي. شكرا على بك. مع السلامه. شنو ها كذب؟ يلا ناخذ اتصال. الو
2: نسيت. العافيه عليك حبيبي استاذ سلطان.
1: يا هلا
2: يا هلا ومرحبا بك.
1: شلون الاخبار؟
2: تحياتي لك بهاي الامسيه الجميله
1: في الدول عينك.
2: نعمه والف نعمه.
1: امين ان شاء الله دوم.
2: انا مرتاح. انا مرتاح. الله يخليك استاذ. كل التحيه لك بهاي الامسيه الجميله. اي والله
1: الله يخليك.
2: وتحياتنا للمخرج وكل راديو الرشيد بهاي الامسيه الجميله. حياكم الله ورعاكم.
1: الله يخليك. أيوة يا الله. حبيبي سولف لي شنو الشيء اللي انت تملكه وتتمتع به؟
2: والله استاذي اللي ملكه تدري واتمتع به امانه الله.
1: أي.
2: قلبا ولسانا.
1: أي.
2: شغلي وبيتي من ملكه واتمتع به.
1: ابونا
2: يعني ابونا نحبه من وجهه من خلانا على قول الزوج تقول المفروض تبوس ابوك من قصته ووجهه من خلانا بيت خلالي بيت باسمي. زوجتهم زينب دائما تقول له والله المفروض تبوس ابوك وتبوسه من وجهه ومن عينه.
1: اي من
2: خلالنا هذا البيت. والله تقول همتين ما تقول من وراك نقعد ايجار. تقول له تعال يعني لا تبقى عليه. تقول همتين خلانا وليك وقاعدين فيه. والله باسمه قال لي باسمي بس قال لي ابني لا تبيعه هذا البيت باسمك بس لا تبيعه هذا.
1: اي طبعا.
2: وصدق نتمتع به. والله يا استاذ نتمتع به دائما بالليل زوجتي الغسله والنظفه ونتمتع. يوم الخميس ننزل مرات الجزيره بغداد السياحيه مرات نروح للمقدسات ومتونسين انا وعائلتي ونعمه من الله سبحانه.
1: الحمد لله. الحمد لله
2: بخير. والله
1: الحمد لله يا رب.
2: نعمة من الله سبحانه.
1: الله يجعلها دائما هاي النعمه عندك. شكرا جزيلا لك. مزنوب الذهب في دول عينك. تسلم يا ورده.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء عمر البلد يتم عبر تشريع القوانين التي تدعم التنمية. مجلس القضاء الأعلى يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مثيري الفتن الطائفية. عملية البرلمانية وجود نية لإصدار فئات نقدية أصغر من فئة 250 دينار. التربية تصدر قرارات بشأن توزيع الملاكات وسد الشواغر قبل انطلاق العام الدراسي. بعد مساومته مواطنا النزاهة توقع بمسؤول في بلدية بيجي متلبسا بتسلم الرشوة. بمطاردات عبر الحدود انتهت بالسليمانية الإطاحة بشبكة دولية للإتجار بالمخدرات وضبط 260 كيلوغرام من الكبتاغون. بعد سنوات تحت الركام غزة تودع 106 من الشهداء في موكب جنائزي مهيب. الصحة اللبنانية 24 جريحا هي حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على الجنوب. مصر وباكستان تدعوان لاستئناف تفاهم إسلام آباد بين واشنطن وطهران. طقس العراق انخفاض بدرجات الحرارة وغيوم وأمطار في المناطق الشمالية. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: رجعنا لكم إذا مستمعينا في حلقتنا لليوم، وسؤال الحلقة: شنو الشيء اللي تملكه وتتمتع به وتشعر إلى أنه هو جزء مهم جدا في حياتك وينطيك دافع وطاقة إيجابية؟ خلينا نأخذ يعني اتصال. ألو
1: حبيبي أستاذ سلطان، مرة
0: ثانية. ها زينب، شو الأخبار؟ هلا،
1: الله يخليك، الله يحفظك يا حبيبي أستاذي. بس شوف الواتساب، الله يخليك وانتبه عليه اليوم. المدرسة المتوسطة إيه؟ مال بنت زينب، بس انتبه على الواتساب وشوف الرسالة، الله يخليك.
0: إيه شفتها؟ شفتها
1: حضرتك؟ لا لا، اقرأ الكتاب، الله يخليك.
0: قرأته؟
1: الله يخليك والله أستاذ. يعني والله ما أدري، يعني عمرها 12 سنة وصلت للمتوسطة، الأول متوسط، اليوم الراجع بيها عبرت يعني
0: يا
1: للمتوسطة.
0: يا موحدة، يا هي من عندهن، يا دائرة
1: هي الموحدة، قرضوها يقولون ساقطة زين. أنا طلعتها قبل سنتين، قالوا عبرت 12 بنتك، شلون يقرضونها لعد أستاذ؟
0: يا هي أنت يا شو اسمه، يا مديرية
1: مال كرخ أستاذ،
0: مال كرخ. أوكي، قرضوها بالمدرسة لو بالموحدة؟
1: لا، قرضوها بالمدرسة، يقول هاي المدير مال المدرسة يقول هاي منتهية مفعولها،
0: شلون قرضها؟ ما يصير بالمدرسة.
1: ما يصير، هاي شوف بعينك، انت شوف بعينك.
0: طيب، يعني انا اعتقد الى انه انت لو تراجع مباشرة على نفس الدائرة، دائرة الاحوال المدنية والجنسية، انه تقولهم انه هاي المدرسة قرضتها بهالطريقة، فاعتقد راح يتحاسبون هم، اليوم مو صلاحيتهم يقرضوها هم.
1: ومو تدري شلون استاذ، بس اخدمك بحكي. يقول على اساس عود الولد لعبر 12 سنه، يقول بعد جنسيته تسقط على اساس
0: اي تسقط، يبلغك، مو يروح يقرضها، ما يصير. هاي وثيقه رسميه صادره من الحكومه العراقيه، وزاره الداخليه، اداره الجنسيه، ما يصير. روح عليهم انت وان شاء الله خير.
1: هو باكر اسوي المختار وما ادري شلون، سهله ما تصير.
0: باذن الله، باذن الله ان شاء الله محلوله يا
1: مشكور استاذ
0: حبيبي. يا ورد يا حلو.

الأشياء اللي ذكروها المستمعين من خلال طبعا يعني الاتصال بصراحة يعني أنا يمكن كلش فرحت فيها لأن أكو تفاصيل هم يعرفون إلى أنه هي شقد ممكن تكون ممتعة بالنسبة لهم أو هم يتمتعون بها ويعتبروها جزء مما يملكون. طبعا أيضا إحنا بعدنا راح نستقبل اتصالاتكم على أرقام الهواتف 0780211415 و0780211617 وبإمكانكم أيضا الاتصال على الواتساب على 0700111415 هذه أرقام الهواتف تشاركون يانا يعني.

طيب يعني اتصال. الو الو شو وقت يجاوبنا؟ الو تعال اسمع الاغنيه.

0: ناخذ يا اتصال. الو
1: الو
0: نعم
1: مرحبا
0: اهلا
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون الامور؟
1: شخبارك؟
0: استغلت لي مو؟
1: كلش
0: الله الله الله
1: من جوا هيش من جوا قلب استعفيت
0: الله سلامة قلبك
1: قلبك
0: شلون الاخبار؟
1: والله بخير تشفنا ان شاء الله جاهزة سعيدة
0: الله يسلمك حبيبي. سالف لي شنو؟ شي تملك تتمتع بيه؟
1: شلون؟
0: شيء تملكه أنت بالحياة أنت كفرد ما عدا طبعا العائلة هذا يعني هذا يعتبر واقع حال بس شيء أنت شخصيا تملكه تتمتع به تقول هذا واحد من الأشياء اللي أنا هيك شيء يعني
1: واعتز بها غير
0: أي
1: والله واهبني إياها
0: أي
1: حب الناس
0: راغب علامته شو مدافته
1: الله أهم شيء حب الناس
0: أي حب الناس إيه
1: شبني يحبوا لك ويضموا لك زينه
0: إيه
1: الله
0: الله
1: ويجولوا لك مراس القوري
0: الله
1: الله
0: الله
1: عايز وين هون هيضموا لك إياها
0: إيه
1: هم ذولي نعمة من رب العالم
0: هم ذولي إيه والله ذولي ذولي نعمة إيه. فضيلة
1: بحيث يعني ما تعرف يعني وين ما تروح تلقاهم
0: زين وين ذولي الناس تقعد شي تحب
1: تلقاهم بشغل
0: ها هيجي
1: ايه تلقاهم بالشغل موجودين
0: ايه يحبوك هيجي ويسيلون عليك وهاي ويذكروك
1: كل شيء جرب غيب
0: ايه
1: الله
0: الله
1: الله القصه لسلك
0: الله
1: والله
0: الله اللفات تطلع
1: شنو
0: الله
1: لا حد ما يعني وانت
0: صدق
1: وقرافد وانت
0: زين بس هاي هم لا راح مصطفى ما راحت مصطفى ما دنا نفتهم السجن هم قاصين بيك قاصين بيك حسب بعد ماكو داعي طيني استاذ ممكن
2: تدخل قلبي وتسحب حبي

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلون استاذ سلطان حبيبي؟
0: كل الهلا.
1: من
0: وياي؟
1: سابق جديد.
0: كل الهلا بيك.
1: اي والله هم انا خابر عليك، حاب اسمع صوتك وسلم عليك.
0: كل الهلا بيك. اتشرف.
1: الله يخليك.
0: اسمك؟
1: تشرف يا طيب. انا عماد، عماد ابو علي.
0: عماد كل الهلا بيك.
1: يا طيب يا طيب.
0: عماد شنو الشيء اللي عندك انت تملكه؟
1: انا يومي استمعك.
0: اي.
1: انا يومي اطلع من الشغل ادير على الراديو وظل اسمعك لحد ما اوصل للبيت.
0: بألف سلامة ان شاء الله.
1: أيوة زين. والله يا طيب.
0: شنو اللي انت تستمتع بيه او تتمتع بيه تملكه وتتمتع بيه؟
1: تري الصراحة؟
0: اي
1: سيارتي.
0: حلو.
1: اي والله
0: تحبها؟
1: ودني الشغل اموت عليها
0: والله.
1: بلايها ما اقدر.
0: هي بلاي السيارة لو بلاي هاي السيارة؟
1: لا لا هي هاي السيارة عندي او حتى لو غير ان شاء الله بالمستقبل.
0: اي
1: اي اللي انا يعني بيتي بالبياع يعني الشغل بجميلة.
0: بعيدة.
1: أصبح أصبح عندي بنشر أو عاطلة سيارة. أضوج صراحة
0: والله
1: أتخبر شو راح يوصلني شي يجيبني أفكر الازدحامات هاي. عندي أمشي السيارة.
0: داريها السيارة؟
1: الحمد لله خير من الله. هي هاي أهم شيء. أهم شيء السيارة
0: حلو. هي مرة شوف أكو إحنا خص الرجال عندنا أشياء إحنا نملكها نتمتع بيها، يعني يمكن باقي المجتمعات وباقي الافراد ما يحس بيها. نعم. مثلا واحد مثلا تلقى واحد سيارته، تلقاه مثلا بيته، تلقاه مثلا شغله، تلقاه يعني اكو تفاصيل ممكن تجي.
1: صحيح. اما انا بس السياره بالبيت، فانا اخوي عنده سياره مثلا نقول. فبس هي الوحيده عندي بالبيت، فلازم احافظ عليها.
0: لازم دائما احافظ عليها. شو وقت اشتريتها بألف عافيه؟
1: والله صار 2017 عندي.
0: الله يشوفك خير ان شاء الله يا رب.
1: تعرف شنو السياره؟
0: لا والله
1: صدق علي.
0: شنو؟
1: كيو كيو.
0: لا والله.
1: والله العظيم كيو.
0: حلوه وقير. لطيفه.
1: اي نعم. وقير عادي.
0: اويلي
1: نشيل. اي وقير عادي. لا لو توفاش خلي ولي ما انصحك
0: بيه. لا والله
1: يوم ما يعطل ان شاء الله والله. يوم ما يعطل.
0: اخذتها كانت زينه لو تعبانه؟
1: لا اخذتها زيرو مال بنيه. اي والله كان سياره زيرو هسه ما شاء الله ماشي 26000 ما ادري ايش قلت.
0: شنو 26؟ وينك 26000؟ صار في سبع سنين ماشي 26000 260000.
1: لا اسمع عفوا 200 256000 و136.
0: اي الله يحفظها ان شاء الله.
1: انت
0: تدري هي وقفت انتاجها بعد ماكو؟
1: ماكو. لا ماكو.
0: اي هسه تعتبر هي شو اسمه؟ تراثيه.
1: انقرضت.
0: اي اي اي
1: نباتي يباعون عليه بالشارع. شنو هذا النيتشر؟
0: اول كان هذا
1: اول كان ضامينه.
0: اول كان خالي هذا.
1: اي والله هو اخر شيء موديل 13 بيها بعد ماكو اخر موديل.
0: اي هي ما بيها. صحيح.
1: اي والحمد لله. الحمد لله. قلت لك موديلني طالع بين المحافظات.
0: اي ما شاء الله ما شاء الله عليك.
1: بدياله. اي وكان اطلع بيه كله بالليل شر كله بالليل.
0: اي بالليل مو بالنهار ما متفيدك بالليل احلى.
1: اي بالليل.
0: الله الله يشوفه خير ان شاء الله يا رب وديمها عليك وتاخذ الاحسن.
1: حفظك يا طيب.
0: ودائما حياتك تكون افضل بافضل حبيبي.
1: الجميع ان شاء الله.
0: حياتك طيب. يا عماد
1: انا اشكرك بصوتك الطيب.
0: انا اشكرك حبيبي. شكرا على اتصالك حبيبي.
1: الله يسلمك. طيب. حبيبي حبيبي الله.

0: ناخذ ويانا اتصال. يلا خلي شوي بس اذا هاي يعني بصراحه شوفوا هسه يمكن المستمعين حكوا اكثر من تفصيله, حكوا اكثر من شيء هم يتمتعون به, يشعرون به بالراحه النفسيه من يحملكم, ممكن يعني عندهم نوع من الطاقه الايجابيه في حال امتلاكهم هذا الشيء. وانا اعتقد هذا واحد من الاشياء الكلش مهمه في حياتنا الى انه هي تكون عباره عن اشياء. لذلك مثلا اكو تفصيله دائما تصير عند الانسان انه يقول لك اكو بعض من عندنا, ليش قلت لكم مثلا العائله مستثنات, لان اكو مثلا سالفه يقول لك اني امتلاكي لشخص في حياتي وتفاصيل هذا يعتبر فشيء, هذا مو واقع حال. ليش؟ لأن الإنسان عبارة عن يعني حياة وممكن صفات وغيرها متغيرات, فحاول أن تتمتع بالأشياء اللي أنت تملكها كأشياء معنوية أو صفات أو غيرها ما لها خاص بالأشخاص. خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو
1: ألو, السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: مساء الخير والعافية.
0: مساء الورد. يا هلا, من جاي؟
1: أبو شهد.
0: أبو شهود, هلا بيك
1: الحبيب. انا هسه
0: الله يحفظك يسلمك,
1: سامع باي سيبوني على جسر المسيب.
0: ايه
1: هسه سيبوني على جسر المعلق.
0: ليش بالمعلق؟
1: شويه اليوم بكلات
0: ها
1: نبوت, شايف هذا الفيلم؟
0: ايه شويه اكو
1: ايه
0: سالف لي شنو الشيء اللي عندك تملكه وتحس بيه انه انت تتمتع بيه؟
1: والله انا كنت متصل بي قبل نسولف على السيارة, حسيت يعني شلون سولف حلو من كل قلبه حقيقة يعني.
0: اي طبعا.
1: اي والله, وادعي له بالصحة والعافية وان شاء الله تجي السيارة ان شاء الله احسن من هاي اللي عنده. الله يرحمه. انا هم يعني بوات السيارات
0: زين,
1: من اشتريت سيارة اول مرة يعني عندي انا ابوي الله يرحمه والديك ما حدا سيارة. وتعلمت سياقة وي ولد عمي كانوا وهم في
0: زين
1: مال بيع, اشتغل وياهم بالصيف العطلة الصيفية.
0: نعم.
1: عمري 16 سنة وعلموني.
0: اي
1: في 2005 اي 2005 اشتريت اول سيارة. اشتريت اوبل كاديت.
0: كاديت اي غير قديمة.
1: اي اللي كانوا يسموها هاتشباك.
0: زين.
1: احساس غريب يعني اروح فيها للكوت للحي. أنا عمامي بالحي واروح ناني يعني من الصيف شغله لازم من ويا من نروح او نفرات عبريه بينما عندي
0: سياره وتروح بيها تجي
1: لا والحلوه ربعنا ذولي اشتياقنا مثلا ها تروح الفاتحه الثانيه يلا ويا
0: يلا
1: اكو فرق يصير فتحسسك انه انت مشتري شيء على قولتهم فاليبل يعني بيه قيمه
0: عاليه
1: اي وهي خدميه جدا ف ايش بدي انا مونس روحي بالسيارات شيء يعني شيء انا صارف عليه بس متونس عليه ولو انا هذا الشهر تحديدا بالثامن صدق صرت مخلمه يعني تخيل ما عندي تبريد عاطل
0: يابه
1: اي والله واروح وادي صرت مخلمه
0: والله يعني مشكله والله. كل شيء ولا تبريد خصوصا بهالشهرين الفاتن
1: شو اسوي يعني هي يعني ذكرتني بالكاد ذكرت اشتريت مرة كثير
0: رجعت لهاي المأساة انت
1: اي يعني صارت
0: يلا
1: انا اكو شغله يعني بذكرت وانا مشتاق لك الصراحه
0: الله يخليك يسلمك
1: صحتك وعافيه اتصل ما الحق اكو لود يعني رزق ما شاء الله بالعافيه عليك
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله
1: الحبيب ذكرت ان شاء الله انا اقتنيتها من بالطفوله كانت يعني لها قيمه كلش معنويه يعني كانت عندي أفضحك أنت.
0: شنو؟
1: كانت مسيادة بس
0: مسيادة
1: عالمية.
0: مسيادة.
1: أي والله. مسيادة بس إنه عالمية.
0: والله.
1: ما تخطي ما أسمي أبد.
0: إيه.
1: وش مسويها مسويها ماي أفضلتك ناعمة بيض صغار لاستيك. تصير ضمن هاي التكش العريضة ماكو فاحنا جمعناها هنا ونعمل سوالي مسيادة قوية يعني كل بيت. صرف البيت يعني كل بيت ما ذل اللاستيكات البيض الصغار بعد حتى سحبتها قوية يعني من أسحب لازم إيدها قوية بس
0: حلو
1: وتوصل بعيد وأنا ميشان شو مبوط يسراوي
0: كل زين هاي هاي هاي ماكو هاي ما صدق ما طفولة
1: مش قد كنت أحبها قد كنت أحبها أنت أمنيتي هيك بس تجي قدامي هيك يعني تخيل يعني فشفت نسوي مكان عندنا تكية تكة كبيرة بالبيت نسوي بيها مكان وتعرف بعد عمليات القنص بعدين بعدين علاش الواحد من الدكتي قال لهم هنا خاتل بها المكان من ثلاث كتلة يعني يمكن مع بلال سلام الله عليه خطيئة مع عمان كتلة بجد كتلة شايف عادل ما من يقلب غل اي هي هاي فمن ضمن الذكريات المختني قوي يعني واحبه والله انت تطلع مواضيع يا استاذنا
2: بدوال عمرك يا حبيب والله يعني
1: ما اعرف انت
2: انا هاي واحده من الاشياء اللي اتوقع الان احنا بحاجه نذكرها دائما الى انه احنا شنو الاشياء اللي عندنا من نعم من رزاق من ممكن اشياء نتمتع بها نملكها بحيث تكون هي جيده. طيب تحياتي لك انا ابو شهد وممنون منك شكرا جزيلا لاتصالك يا ورد حبيب. تحياتي لك مع السلامه. عندنا بس اذا تسمح لي ممكن اولا خليني اوجه تحيه لمصطفى الكويسي تحياتي لك وهي تحيه مني ومن علي الجاف ومن سيد الفقار الموسوي. يعني مصطفى حج رحت طيب عمره راح خطوبة دي يخطب مع العلم أنا سامع مصطفى إلى أنه هو قال أنه أنا ما أتزوج وأنا مو ما أتزوج يقول أنا مستحيل حلقة واحدة يعني يعني شلون نقول تفهمني. فهسه إحنا نقدر نعتبرها أنه هو كسر لا مو كسر بس هو مصطفى خرب ومصطفى لازم نحاول نرممه. وبصراحة مصطفى وضعك مو زين بالرغم أنه أنا قد أحبك يعني كلش أحبك بس لازم يعني عوف السالفة مصطفى مصطفى عوف السالفة وعوفها أحسن ما أنا أحجي على الهواء وأروح على العالم وأقول لهم يعني أشياء أفتري عليك وهيك. وهاي الأغنية مني ومنهم من الشباب إليك
3: وطبوا واطلعوا والعب خلطوا للعب
2: والأعزاب سوالف في الليل عوف ليها شوي عوف ليها.

0: طيب يلا ناخذ اتصال يانا. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله
1: حبيبي استاذ سلطان، شلونك؟ قلبك شخبارك؟
0: النبي الله يحفظك، من وياي؟
1: وياك محمد.
0: كل الهلا بك يا محمد.
1: يسلمك يسلمك حبيبي استاذ. طبعا انا همي انا بالنيابه عن كل الشباب اقول للمصطفى يعني ايش ورطك هالورطه؟
0: مصطفى الكويسي اسمه، مصطفى الكويسي.
1: مصطفى الكويسي جابك على
0: الدروب.
1: هو هنا اثنين حجي، تدري شنو؟ اللي يروح للعمره يروح للحج هاي عوفه، واللي يتزوج فمن اثنين يعوفون. حاولوا تبتعدوا.
0: والله ما ادري. والنبوه ايش عليه هو؟ فد يعني ما له خص بالموضوع.
1: مشكلة. هاي ورطوه حجي، ورطوه.
0: لا والله ما حد ورطه، ورط نفسه ترى.
1: مشكلة لا هذا بقانون القوى العقلية.
0: هو قرر قرار ودنيا وهاي. والمشكلة يعني هو في يعمل في مكان جميل، ما ادري شنو الوضع، ما ادري والله ما اعرف.
1: عمي نصحوه، انت ربعة نصحوه.
0: عمي تعبنا.
1: الله
0: يعين. تعبنا.
1: الله
0: يعين. والله. الله يعيننا عليه. تعال سولف لي، شنو الشيء اللي تملكه وتحسي لأنه أنت متمتع به؟
1: زين، قبل لا أقول لك هذه يصير ما أطول عليك.
0: قول.
1: بس أنت طبعاً تملك طولة خلق. الله ينطيك الصحة والعافية عليك.
0: الله يحفظك، بدول عينك.
1: أنا ما لفظ تصرف إيه بدون ذكر أي تفاصيل تطخت عندك
0: يمكن. إيه يمه الموضوع. بس أنا مشكلة تريشين ورا طولة الخلق تجي إيشي. هبة
1: عاصفة. يلا استاذ سلطان قبل الفيشة عندنا تبكية.
0: موجودة. تعال سولف لي انت شنو؟
1: انا الحمد لله والشكر هذه نعمة من الله.
0: الحمد لله.
1: يعني املك حب الناس لي.
0: شلون؟
1: يعني اللي يلتقي بي مرة يعني يرتاح لي ويحبني رغم انه انا لا حلو ولا يعني عندي فد امكانيات معينه على مود يسوي بطني ترشم دعبله، يعني ما عندي فد اشياء اللي تخلي الناس تحبني.
0: زين.
1: بس الحمد لله والشكر هذا رزق من ربك.
0: عندك مقبوله؟ عندك فلوس؟
1: عندي. عندي فلوسي ما نقول طاق
0: بس
1: زين الامور يعني وسط وسط حلوات مشيات الوضع. فهذه انه ها بالمناسبه انا مستغل هذه النقطه.
0: حلو.
1: اي مستغلها بجانبين. جانب تجاري انه انا اصلا شغلي ببيع لازم يعني قسم مبيعات وهيك. فاللي مجرد انه يشوفني يرتاح لي وهذه واهلا وما اهلا وتفصيلات وابيع اسلك خير من الله يعني مبيعات.
0: عاشت ايدك.
1: وبنفس الوقت الجانب الاخر مو المبيعات اهم استغل.
0: اللي هو شنو؟ مشتريات؟
1: لا لا اقول لك حب الناس.
0: حب الناس. لا هو انا على حب الناس
1: يعني الناس اللي تحبني.
0: اقول لك
1: ما اشتري. لا لا ما اشتري.
0: ما تشتري؟
1: لا ما اشتري يعني اقصد شغلات وهذه بس العلاقات بالاخرين. هم على الهواء نوضح كل التفاصيل. وانت تلقطها وهي طايره.
0: انا رجع. وعلى اللي قطتها وهي طايره دعشيه.

0: للضرائب والصحه والقطاع الصحي. يعني القانون اذا صحيح 100% فانا ما عندي اي مشكله، حتى احسن من الحكومه العراقيه مرتاح، يعني ما حد بحالي وعايش الحالي
1: حلو.
0: اي فهذا شغلك لطيف وحلو، وانتم حلوين وياي.
1: انتم حلو
0: تاجر راس.
1: شكرا جزيلا لك يا ولد، ادوال عينك. هلا بيك، هلا حبيبي، باي باي.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: هات الفلوس اللي
0: علي. اي حلوه حبيته والله. الله يراد لها. هلا وشلون الاخبار؟
1: اخبارك؟
0: الله يسلمك يا ورده.
1: انا ممكن اتثاقل عليك؟
0: تفضلي.
1: شنو السؤال؟
0: ها اوكي. السؤال يقول شنو الشيء اللي عندك تملكيه وتتمتعين به؟ يعني ممتع انت هذا الشيء بالنسبه لك فشيء، خلينا نقول مثل الرزق النعمه اللي انت عندك تملكيه ما عدا الافراد الاشخاص والدائره المحيطه اللي هي العائله.
1: سيارتي.
0: حلو حلو.
1: سيارتي احبها مستمتعه بها. صارها 8 سنوات عندي.
0: زين.
1: كل سنه اجدد بها شغله. ومتفقه انا وياها ما تمشي اكثر من 10 كيلو متر بالسنه. 10,000.
0: 10,000 كيلو متر.
1: ما تمشي اصلا 10,000. هي صارت
0: 8
1: سنوات كل سنه تمشي 10,000 بس. زين.
0: انا وياها متفقين. ها هيك هي.
1: مره اخلي لها كاميرا، مره ادوشنها، مره اخلي لها حساسات اللي ورا على مود. انه صارت يعني فول اوبشن.
0: زين.
1: كل ما تقدم هي اضيف لها شيء.
0: يعني تواكبين يعني.
1: سيارة. اي طبعا. حتى من اجي ابيعها اقول فول مواصفات.
0: اي فول مواصفات. فول مواصفات انا ضايفت لها. هات العد لازم تاخذين دائما سيارات البيزك. حتى تضيفين براحتك.
1: حتى انا اضيف براحتي.
0: اي حلو. ها اذا سيارتك تحسين طاقه ايجابيه بيها؟
1: طبعا اي ما شاء الله يعني احبها، احب من اسوقها يعني اتونس، يعني مو شيء زعجني او انه اريد اتخلص من عنده لا.
0: اي
1: يعني من اشتريتها لحد هاللحظه انا يعني احبها. وعندي بعد بزونتي.
0: اي
1: املكها عند مالتي بزونتي.
0: زين.
1: بيتي اللي انا ساكنه بيه انا مستمتعه بيه.
0: اوكي هذني اكثر
1: اللي املكها انا مستمتعه بيها.
0: اذا ذني الاشياء اللي انت تملكيها وتحسين بيها بطاقه ايجابيه تعود عليك انت كفرد وتخليك لانه انت متمتعه بيهن.
1: متمتعه طبعا. انت حلو. متمتع لان هو انت الشيء اللي تحبه تحب دائما تطوره تضيف له تغير بيه، فيبقى هو نفسه بس انت تخلي عليه اضافاتك لان انت بعدك حابه باقي تحبه للمكان وللشيء اللي انت تمتلكه.
0: نعم حلو والله. حلو عشتي ساره.
1: غير امكانياتي الشخصيه طبعا اللي انا امتلكها اللي ما
0: اقدر اللي هي صفات وغيرها طبعا. الله يحفظك دول عمرك. تحياتي لك. شكرا جزيلا. هلا بيك. باي باي. مع السلامه. هلا ناخذ اتصال. الو
2: الو
0: الو. وين رحت انت؟
2: صارت شغله المهم
0: شالوك.
2: يعني انا مؤخر مصطفى.
0: لا انت مو اخر مصطفى. هاي هاي عندنا على ايدك يا مصطفى الله. وين مصطفى دي يروحون؟
2: مصطفى الكويسي شنو موضوع بعده؟ هو ما متزوج؟
0: انت خاطب؟
2: لا انا اقرب واحد له. وين اصيح له يا انا؟ اقول له على الفصل راح يجي.
0: لا قول له قول له شلون انا نصحتك وانت ايش سويت وراها جيت نادما. هل سواها من نصحته وراح يمشي بالسالفه وبعدين حيجي نادما؟
2: شوف صافي حبيبي. اكو فتره من فترات انا يعني تعرفت على سلطان وتعلقت بيه وصرنا اصدقاء.
0: زين.
2: سلطان كان مثلي الاعلى يعني هسه وبعد.

0: أني انضربت بعقلي وهو صارت فترة تعدى انتقاله من عمان لبغداد. وهاي الفترة تركنا بعض أو أنه هو صار يعني غير متوفر. اللعب بعقليتي خطوت. اللعب عقليتي أكثر الزواج. بس جيت لسه مكرر ده عدل بعد ما تتعدى.
1: مقلوبة ماكو لا شواصي لا دنيا.
0: قمارة حسي. قمارة وتكمة. اريد لها طيب اريد لها
1: علاقه
0: متى متى يعني قار يعني شلون اقول لك يقارنون شغلك تطلع بالستة للستة ويتعب البيت والمشح والبميان مردود تخيل مثلا هيك يقارنون شغلك تطلع بالشارع وهذا المجازفة والهوسة وياك فلوس وحلال عالم ومدري شنو قلت لي انت تشتغل وانا هم جاي اشتغل بالبيت ترى مو وحدك تشتغل هاي مثلا وحده راح يتكن عليك
1: هاي وحده راح
0: مثلا خاف على بالك مثلا ما انكسر التليفون بالخطوبه
1: عافيه
0: راح ينكسر بعيد الميلاد
1: لا والله
0: لا لازم
1: هو شنو مصطفى اقول لك خلقه صغير ما يطول ما يطول
0: والله والله والله على الشقة شكو واحد خلقه صغير لا يتزوج لا راح اطب امتحانات والله لو مو دار
1: بكالوريا
0: والله لو قد ما قارئ انا برا وش قد طاقات علي طق علي شغلات جوا بالبيت لا اقول ايش اسوي بروحي اي اموت شفت مقضي على وقتي
1: ترجع تبوسهم بالدوام كلهم
0: لا حسي ارجع خابر الولد اريدهم يطقون علي وارجع ارجع البيت ما ترى ما تاكل ابد ما تصير
1: يلا الحمد لله
0: اسال الله العفو والعافيه
1: ان شاء
0: الله والله يعني انا ادعي له يعني بالصحه والسلامه وخاف والله والله خير راح يتذكرنا هو بكت الله يباوع
1: يتذكرنا
0: وقت العركة شلون
1: اقول لك يتذكرنا هو راح يكون موجود يتذكرنا انا ذكرت
0: بكت الله هسه جاي اسمع والله وقت العركة
1: راح يذكر من باب النصيحه هذا ذكر من باب الشماته
0: عاد تستاهل
1: انا اخوك بس على
0: الاقل يتوزع اللود مو بس علي
1: مثلا
0: والله راح يشوف شكولات وقت العركة راح يقول معقول هم تخلص عليهم العالم دول دقيت بابهم بالتعيين
1: يلا ما يخالف طيب
0: لا لا يعني ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: نتمنى له يطول فوق السنة
1: يعمر السنة بس
0: هي شدتها بس اول سنة
1: بس اول سنة
0: شدب والله مو شدتها بس اول سنة والله شدب
1: طيب أبو الصفاء أشكرك حبيبي شكرا جزيلا
0: ويا ربي خاب صافي
1: إن شاء الله يا رب
0: أنا صار أصدقاء مصطفى الكويت وياك مصطفى العبيدي
1: إن شاء الله حبيبي تحياتي لك حبيبي هلا
0: وبحياتي
1: ناخذ اتصال ألو ألو
2: ألو السلام عليكم
1: سلام ورحمة الله احفظك يا هل صوتك قطع
2: ها
1: صوتك صوتك قطع أنت وين وين صوتك مو واضح ده يقطع شبكة مو زينة يمك أعتقد حسب اعتقادي ألو أوكي قطع مو هو ما داس ما زين

0: ناخذ اتصاله يعني. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك استاذ؟
0: كل الهلا بيك. من وياي؟
1: والله يسلمك. ابو شهد. ابو شهد.
0: ابو شهود هلا بيك.
1: اول شيء
0: سولف لي.
1: يعني شويه ضجت زعلت. اول شيء خل ابارك المصطفى الكويتي الوحيد اللي ما بارك يعني بس انا جاي ابارك. شو كل هذا تحذر فيه؟ تعال اقول له فوز.
0: ليش ابو شهد؟
1: والله يوفقك.
0: ما احبك انا. ليش؟
1: والله أنا هم أحبك بس يعني أنا أيد أبارك
0: زين.
1: الله يسهل دربه وهي بس أول صعبة وبعدين
0: بس أول شقد؟
1: أول 50
0: أول 50 سنة صعبة بعدين الباقي سهل.
1: بعدين يتعود التعويد. الشغلة الثانية وآسف إنه عدت الاتصال من جديد. تدري أنا شقد أحب هاي الإذاعة من زمن ماجد الشجيري
0: طبعا
1: ويعني مواضيع حلوه. فاني انا اعترف لك انه انا اطول بالاتصال انت روح. والله احس روحي جاي احتوي اصدقائي.
0: نعم.
1: فاحد الاخوان اتصل وصف التلميح معين حتى قال نفس الكلمه اللي انا قلتها واحنا الكل يعني فاهمه هذا الشيء. فانا اقول يعني الله يسامحه يعني.
0: لا لا هو تدري شوف احنا مرات على كثر العلاقات اللي ما بيناتنا كمستمعين وانا وياكم كمقدم برامج مرات عندنا نوع من النشاقه. هسه شايف هسه مصطفى مرات انا مثلا
1: على راس
0: وياك مرات ويا الاخرين ف100% هذا مرات شايف احنا من اصدقاء كنا قاعدين يصير واحد يحكي منا كلمه طول ما هي عفوا للجمله ما بيها اساءه ما بيها تقليل من احترام شخص مرات احنا تدري نمشيها والحياه تستمر بهاي الطريقه. وبعض الأحيان أنا يعني كشخص اليوم مثلا كل مستمع جدد والقدامى كلكم دائما كل واحد أنا أشوفه بطريقة مختلفة طبعا طريقة مختلفة إيجابية. فلذلك هو يعني حتى من يعني إذا ممكن حكى هو اسم هذا إذا هو قصدك أو لا بس بالتالي هو كان يحكي على اللي نحن تدري اليوم إحنا حاول أضغط على الاتصالات حتى أخذ أكبر عدد ممكن من المتصلين. وياك انت طبعا انا قلت لك اوكي خلاص خلينا عمود ناخذ اتصال واشكر يعني تقديرك واحترامك للموضوع. فبالتالي لا ضيع مرات انه احنا واحد يشاق له نتحمل بعض ما طول هي ما بيها لا تقليل عفوا من احترام شخص ولا تقليل من كرامته ولا محاوله الاساءه بكلمه نابيه وكلمه ملطيفه. فمرات يعني التمس لي اخاك الف عذر يعني. فاني
1: احييك على يعني الكياسة اللي
0: لا بالعكس انت عزيز وغالي وهو عزيز وغالي كلكم
1: ويعزك
0: كلكم احبكم واقدركم.
1: هو حرفيا هو وجه للموضوع فقدني بالضبط. انا حتى لا يعني لا هتنتق ولا
0: هو اباح هي جملة انتقد ونقد هذا بناء وانا مرات انتقدكم مرات انتقدوني يعني عادي. انا احب الانسان اللي
1: انا اعترف انا جاي اقول لك اطول انا اعرف بس جدك انا

0: من قبل عمرك يا ورد.
1: عمود الورد
0: حلو العينك طلع هو والله.
1: أحمد مصنف وحد.
0: تحياتنا لك ونسمعك وطلع عليها. شكرا لك يا حبيب قلب. شكرا مع السلامة. باي باي. سولف لي شنو. يلا شوفوا من الأشياء اللي إحنا دائما ما نتمتع بها الأشياء اللي إحنا نملكها. أكو في بعض الأحيان تكون صفات، أكو في بعض الأحيان حالات معينة، أكو في بعض الأحيان أشياء إحنا نملكها بإيدنا، وهذه أنا أعتقد إنه إحنا نحاول دائما إنه إحنا نكون فخورين بها. من ضمن هذه الأشياء هي ليست الأشخاص، هي ليست الأشياء اللي خلينا نقول متغيرة أو ممكن ذاهبة أو زائلة. لا، إحنا خلينا دائما نكون نعرف شنو قيمة الأشياء اللي عندنا. في بعض الأحيان مرات الحكمة، مرات الصبر، مرات الكياسة، مرات الاحترام، مرات التقدير. على لا يفهم، أنا قبل شوي واحد من المستمعين قال إنه طيبة قلبي، قلت له مرات تفهم غلط. ولذلك أنا أقول خلينا دائما كل يوم الصبح نقعد نقول ألف الحمد لله والشكر على ما نحن عليه، ألف الحمد لله والشكر على كل تفصيلة إحنا نملكها، ألف الحمد لله والشكر على كل شيء إحنا نتمتع به بهذه الحياة، وهو رزق من الله سبحانه وتعالى ما عدا الأفراد. نلتقي دائما على خير. تحياتي لكم جميعا. باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء يعمر البلد يتم عبر تشريع القوانين التي تدعم التنمية. مجلس القضاء الأعلى يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مثيري الفتن الطائفية. المالية البرلمانية وجود نية لإصدار فئات نقدية أصغر من فئة 250 دينار. التربية تصدر قرارات بشأن توزيع الملاكات وسد الشواغر قبل انطلاق العام الدراسي. بعد مسومته مواطنا، النزاهة توقع بمسؤول في بلدية بيجي متلبسا بتسلم الرشوة. بمطاردة عبر الحدود انتهت بالسليمانية الإطاحة بشبكة دولية للإتجار بالمخدرات وضبط 260 كيلوغرام من الكبتاغون. بعد سنوات تحت الركام، غزة تودع 106 من الشهداء في موكب جنائزي مهيب. الصحة اللبنانية 4 شهداء و20 جريحا في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على الجنوب. مصر وباكستان تدعوان لاستئناف تفاهم إسلام آباد بين واشنطن وطهران. طقس العراق انخفاض بدرجات الحرارة وغيوم وأمطار في المناطق الشمالية. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي سولف ويا احد
3: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر،
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك
6: الله
5: يحفظك. أنت مشو يعني
0: عم تسمعوا الرشيد أفهم.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
6: موسيقى وأكثر. الرشيد FM. الرشيد FM.

Alo.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويسان دراسة صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن
4: أعلن أعلن
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الرشيد اف ام اذاعتك. شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر. من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

يلا سمعوني الزقفه. الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: قاعد

الرشيد اف ام 91.5 91.5 حياتي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
3: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني كم بدك.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: متمشي وياني يعني.

0: الرشيد اف ام إذاعتك. ثبتها.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.

0: اريد انه موقف صار وياك او صار وياك شخص اتفقت وياه وراحت سنين، مو يوم ويومين، لا راحت سنين ورجعت ورجع يطالب في قضية معينة او يفتح الاتفاق من جديد، وهذه تحصل دائما بين الاقارب، تحصل حكم الميانة حكم هواي امور. شلون تتعامل ويا هيك موقف؟ او شلون تعاملت ويا هيك موقف؟ اكو كارثة عندنا صايرة بالمجتمع، بعض من الناس نزعت القيم، نزعت المبدأ، ونزعت الحلال والحرام وإلى آخره، ونزعت العيبة، ونزعت هواية أمور، وصار تفكير مادي. وأحقر إنسان يكون يوصل إلى مرحلة الحقارة من يوصل إلى مرحلة التفكير بالمادة فقط، وهذا كارثة. هنا أنا أعرف أنه صار لا قلب ولا مشاعر ولا أخلاق ولا أي كان. بالعامية نقول بايع ومخلص، مستهتر بانحطاط. هذا اللي قاعد يصير هسه. اثنين شراكة بمحل، وهناك ورا ما فضوا الشراكة ورا سنة، لا مو انت، انا كنت اطلب بعد فلوس، يابا احنا مو فضلنا الموضوع بالمراضات وفي مال لا في مال لا، لا انا كنت مراضة كنت زعلان، لا انت حرامي، انت ما تستحي. عندنا اتصال. الو،
1: مساء الخير
0: ابراهيم الورد،
1: شلونك حبيبي؟
0: شلونك؟
1: انا جدا اسف بعدك ما فاتح فترة اتصالات واتصالت.
0: لا هلا بيك،
1: مساك بخير عموري. شلون
0: عموري؟ هواي سلم عليك،
1: الله يبارك فيكم يا رب. بس هذا الموضوع كلش اثر بي،
0: اثر بيك
1: يعني. شوف انت شوفني كبر والدي وكذا، هاي الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
1: بس والدي غير، نموذج جدا عالي وقيم في حياتي للحفاظ على الوعد والكلمة.
0: زين
1: جدا.
0: طيب،
1: فاجا صديقة من ايام زمان،
0: نعم،
1: قال لي عندي شكل فيلي صار تشغلهن وكذا، وهذه سولف اتفقنا انا وصديقي ان نفوت وياه بمحل شراكة، محل مال غذائي.
0: طيب،
1: شال الرجال 5 ملايين منطاني على مود اشتغل بهن وهالقاسمة على الله،
0: حلو،
1: بدون ما صديقي يعرف، كأنه مهاني أبو المال.
0: طيب،
1: ورا تقريبا 7-8 أشهر خسر المحل، رحنا بعنا الغراشي على شيء كذا، 5 ملايين صفى منها، بس رجعت 2 مليونين.
0: زين، وشاك
1: رجعت لأبوي. طبعا أنا رجال ما منطي شيء، أنا تعرف التأول 6 أشهر شغل جديد كذا، جدوى اقتصادية بسيطة، ماكو ربح، لازم بلتم تكبر إن شاء الله.
0: زين،
1: تحدي الشغل ربح وخسارة وكذا وهاي السواليف، ما راح علي هيجي من الرجال منطيك 5 ملايين ترجع 5 ملايين والمفروض تنطي ربح، ما كربح على الأقل ترجع لرأس المال.
0: حلو،
1: يعني شون خسارة يعني ليش؟ ودعت مهمة
0: صادق،
1: أبوي شال من عنده 3 ملايين ورجعها، قال لي تريد تنزل راسك
0: يا حبيبي؟
1: شو اقول للرجال انا؟ اقول له خسر؟ ما يفكر ابراهيم قفص عليه او باقي؟ انا هاي تربيتي؟
0: والله والله
1: صدق تفجي.
0: اي هذول اللي عندهم العيبه، هذول اللي عندهم الحظ والبخت، هذول اللي عندهم المبدا.
1: انا هسه من تفجي يعني، لا بين دمعت عيني بين الفرحان، لانه محافظ على هذا الموضوع ما بيني وبين نفسي. تدري اني مرات اخسر ماديا ومعنويا حتى حافظ

0: على كينتي لغاية البارحة عندي خصم على سعر بطارية
1: زين،
0: فهي سعرها كذا ورا الخصم تجي كذا.
1: طيب
0: أتاري الشركة مصادع بسبب ارتفاع من الوكيل الرسمي
1: خوشك،
0: فالزبون المفروض يدفع 15 فرق الزيادة اللي صارت.
1: أنت تحملتها مو؟
0: والله والله
1: صادق صادق أدري عرفتك
0: رشق العفو رمشت بعيني علي عادل المحاسب مالتي كنك وياي الزلمة شلون حس أنا دفعت المعرف. طلعت رحت قعدت في الإدارة مالتي هاي ال 15 منو دفعها؟ انحرج علي عادل كذا أحكي لك التفاصيل كما هي
1: زين.
0: اجى الرجال علي قال لي انت ابن اصول وابن خير بس هاي ال 15 تاخذها. قلت له ابد عمو وروح ابويا. قال لي هسه احرقها لسياره. صدق احرقها تاخذها زين. قلت له عمو مو الرجال واني ترى من يعني. قال لي وانت شنو ذنبك؟ خلص انت المو. قلت له عمو انا سيد اريد اغديك ذاك الحساب. قال لي دا اقول لك اخذها تاخذها لو احرق السياره هنا وانا ترى مخبل
1: زين
0: ترى بسويها قلت العرب على راسي بس من يعصبوني يفقدون شايف يعني ترى اني ما من احترامي الشديد مو تقليلا من حضرتهم
1: لا بالعكس
0: اي قلت بس احرق السياره
1: عمور البارحه صارت له شغله بالباتريات
0: شلون
1: عمور البارحه صارت له شغله بالباتري
0: مو لسانه تلاقي شعر زياد ما راح يعني أنت وكل اللي يستمعون وهاي مو دعاية إعلانية ومن رخصة الرشيد FM عندي خصومات قوية تحب أدزلك إياها مستمرة منها لثلاثين تسعة
1: يا حبيبي بعد باوع واحد بايع للعمر بطارية وهو بطارية عموري ما يعني ما بيها شيء
0: هسه أقول لك آلية البطارية مات ولا أطول عليك شوية إيه
1: أي والله
0: اسمع مهيمة
1: بس كان رخاوة براس الباتري كانت
0: اسمع اسمع برح جاني رجال قال لي اريدك تبيع لي بس بطارية لانه السيارة بالبيت واريد بس بطارية قلت له ما بيع لك كان يقول شنو قلت له وين كان يقول لي بحي الجامعة قلت له راح ادز وياك ولد نفحص البطارية مالتك والكهربائية اذا زينة يلا ابيع لك بطارية وحتى لا ترجع مرتين راح ادز وياكم بطارية جديدة
1: زين
0: والله العظيم لأن أنا آلية ضماني شنو بالبطارية هسا أنت تجيني ما بيع لك هو مو ذهب ولا تليفون يعني أنا البطارية بيها 18 شهر ضمان من تاريخ البيع
1: طيب
0: فأفحص لك سيارتك وأفحص لك البطارية إذا أكو مشكلة في كهرباء سيارتك
1: حلو.
0: لو تدفعي مليون فوق البطارية ما بيع لك
1: حلو
0: تروح تسوي الكهربائيات يلا واني صار تقريبا اربع حالات
1: هو ايش ده يحكي عموري قصده ده يحكي قصده
0: اي اي مبدا دافتنك صوت بالنا رخاوه بالبطاريه قلت لك انا سبقا قلت لك الحرام صار تيشيرت ما صار مبدا
1: اي اي هنا ابراهيم
0: تدري انا شو اقول للعالم مهما والله دفع لي عالم راح يسمعوني حكايتي اللي اقول لك يا
1: زين زين
0: ابيع ولا همي احصل فلوس
1: زين
0: المهم مهيمن عمر وجبار وحسين وتيسير يذكروني بالخير
1: يا حبيبي اه هي هنا الفكره
0: والله والله ده احكي وياك ترى يعني شلون من صميم قلبي شلون ما صميم قلبي بس بدون شقاء
1: غير تخبر صميم قلبي
0: اي طبعا لا شلون هذا اللي احنا فقدناه بهالزمن
1: عافيه هي هنا
0: انا قمت اشوف مهيمن عباره عن فلوس شلون استفاد من عنده
1: عافيه عليك
0: مركز طب مال الأسنان ضمان 10 سنين وفلوس وكذا وهاي تالي ما تالي سن يوقع على زوجتي يريدون 100,000 على يا بالعد وين الضمان؟
1: إيه هاي مثل السيارة مالتي من يعني اندعمت وأنا دافع عليها تأمين فش يقول لي يقول لي إيه
0: وين البلد في ضمان؟
1: التأمين يقول لي بالحريق قلت له عن شنو يقول لي والله يقول لي روح احرقها للسيارة بمكان باع باع باع باع والله طبعا يقول لي روح احرقها للسيارة قلت له ايه باع باع باع باع باع الفكر يقول لي روح
0: ودي علمك على الخطأ
1: ايه قلت له ايه قلت له روح يقول لي روح احرقها في مكان قلت له زين يقول ما بي كاميرات قلت له عافية
0: الله أكبر.
1: إيه يقول وأنا أطلع لك تأمين، يعني تأمين إنه أبدل لك سيارة، أبدل لك.
0: زين وكاميرا الله شلون تطفي الدي في آر مالك؟
1: زين ولا وأنا مو بس المشكلة هنا أنا يعني. قلت له هاي جريمة. قال شنو جريمة؟ هي سيارتك. قلت له لا جريمة.
0: إيه طبعا مش قلت
1: له. جريمة.
0: افتح تشي افتح كناتير. آسف ماني أخاف الضوج من عندي. افتح كناتير هسه 5 من العراقيين من 10 راح تلقى تيشيرت مكتوب عليه حرام. صدق
1: مع الأسف.
0: اي والله يلبسه ويطلع وكذا وينام ويجيب أكل ومسواق ومرتاح ومكيف.
1: مع الأسف والله
0: مكيف. لا مو مع الأسف، تعرف ليش؟ الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى أولا، ابتعد عن هاي الطيبة اللي احنا فقدناها في الزمن.
1: زين اليابانيين، اليابانيين هم احنا انا بعيد عن الامور الدين والكذا، اليابانيين ناس يعني عبدة بوذا، يعني ليش عندهم ضمير؟
0: مو حكيت لك هذا المسجد اللي داخل حدود معبد بوذا
1: بالضبط،
0: احمد الشقيري نفسه طلعها.
1: صح اي ضمير ما له علاقه بالدين. صح
0: مسجد داخل معبد داخل الحدود.
1: اي ما لهم دخل به.
0: فاتله شنو ما اخي فاتله معينين منظفين وحراس للمسجد يأجبك بس تفوت له.
1: اي طبعا طبعا طبعا.
0: ومسجد في سفاره دوله معروفه ما بدي اقول اسمها اخاف اروح لغير موضوع. الجامع بيها وصخ وتم الواصل لي برا.
1: مع الاسف
0: عندنا بس حركات مهمه.
1: ضمير ومبدا يعني ضمير ومبدا والعيبه و الى اخره.
0: ما ماكو هاي شيء بعقد معقد.
1: ايه بالضبط. ايه لا فلوس ها
0: تستفاد منه يا كردشي لايفون 17.
1: صح صح صح صح صح عفي عليك
0: والله
1: عفي عليك. اتفق اني
0: اليوم عامل عندي قلت له انت ايش تتمنى؟ والله خذ ايفون 17. شو راح يسوي؟
1: زين ما يعني هاي طبعا يعني
0: ماكو
1: يخسر كرامته ويخسر أخلاقي. اقول لك اقول لك ديجون دي يسوون مثلا شراكه. هسه قلت على الشراكه المشكله يجيك يحاسبك على الشراكه بعد فد 10 سنين. شنو رايك
0: وبسعر صرف اليوم؟
1: يقول لك لا اني قبلها كنت على مضض مثلا مو شاف مثلا عندك فلوس هسه باوع باع. ركز لي على هاي النقطه والناس هم خد تسمع. مو شاف مثلا عندك هسه صارت عندك فلوس
0: ايه.
1: يقول لك تتذكر ذيك المره يا ابو عم احنا فكينا لي الشراكه. يقول لك اي انت شيت على مضض مراضي.
0: لا ليش ما قلت لي من البدايه؟
1: امو خب قول لي من البدايه لا انا ما اقبل. مو
0: يعني شو انت تاكلني؟
1: هاي وياكلون وكلهم يسوون.
0: لا اقول لك لا اقول لك
1: انا
0: الله
1: انا اشكرك
0: على راسي ورجلنا.
1: لا يا حبيبي قلبي انت
0: وانا خير حبايب.
1: هلا ابراهيم.
0: هلا اخوي
1: يا هلا.

تواصلوا وياكم على موجة 91.5. الافتحية لكل الأصدقاء لكل المحبين، تحية إلى الصديق والأخ الغالي مرتضى الورد اللي يشبه المدرب الإيطالي اسمه ليسشي. لو كل ما أريد أطلع الصورة ودزليا مدى ألقاه يشبه الإيطاليين. وردة رضاوي الله يعطيه الصحة والعافية. أنا أحب شخصيته، شخصية فرفوشة وما عندها هاي اللي إحنا نقول ضايج ومعبس وهاي الأمور. فألف تحية له. نسمع شيء حلو؟ سمع شيء حلو عموري، خليكم ويانا.

تواصل وياكم عند اتصال ما عند اتصال. تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين، وإلى كل الأحباب الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964 770 1115. وألف تحية لكل من يتواصل ويانا على 0964 770 1115. وتحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحدة من المواضيع المهمة اللي هي أنه أكو بعد فترة من الزمن، بعد أي اتفاق، أنه يجي شخص يقول لك لا والله أنا ما كنت راضي، أنا كنت على مضض، أنا ما كنت قابل، أنا الخاطر أهلي. هذا الكلام وهذه مشكلة وقاعد يعني قاعدين نواجهها. فأنا أريد أسمع من عندكم، أريد أسمع من عندك أنت على 0964 77 00 111 415 078 02 116 117. خليكم يا

شجاه الناس اش غير طبعها. تحيه الحمود الغالي الف، تحيه احمد جنابي، تحيه لكل الاصدقاء لكل المحبين ولكل الاحباب وللجاليه العراقيه في كل انحاء العالم. يمكنكم تواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا. الف تحيه الى كل من يتواصل ويانا وجاليتنا العراقيه في كل انحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على 0964700114115 و0782111617. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب والجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964700114115. كل شيء بعد الاتفاق باطل. الكارثة انه صار انه احنا ندور يعني ندور الاشياء اللي احنا نقول المعثرات يعني يعني ندور في الثغرة. ها مو انا كنت بوقتها ما راضي، لا أنا مو أبوي يعني ضغط علي، لا مو أنا، لا والدك ضغط عليك، والدك هي كلمة تمشي. أبوك قال لك لا أقعد فلان شي هو اللي يصير، يعني انتهى الموضوع. يجيك وراء 10 سنين يقول لك لا أنا ما كنت راضي، بالنسبة لي ما كنت راضي، هاي مصيبة. هذه واحدة من الأشياء اللي إحنا قاعدين نسولف فيها. أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتوا على 0964. تحية لك حمودي على 0964770011415. شنو الموقف اللي صاير وياك بهذا الشكل وشلون تعاملت وياه أو شلون تعاملتي وياه؟ خلينا نسمع من عمري.

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770111 4115078002 116117. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، جاليتنا في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا وعلى 0964770111. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحدة من المواضيع المهمة اللي هي كل شيء بعد الاتفاق يغير بعد الاتفاق فهو باطل. شلون اني شلون انت تتعامل ويا هيك موقف؟ شنو الموقف اللي صاير وياك؟ احنا واصلين هيك مراحل بالحياة مع الاسف، صارين نخلف بال بال بال بالاتفاق. هذه كارثة، كارثة ان واحد يخلف بالاتفاق، والاتفاق مو يوم ولا شهر، اتفاق سنوات. يعني انت توصل الى مرحلة تبدي بعد ما تأمن ومن أقرب الناس بيك، وخوف بدأ يشوفون أنتوا هذا صراع الورثة وصراع الورث وصراع الكذا وصراع صراع. كل واحد طلع على سالفة زين. الإنسان بمتغيراته العقلية والنفسية والحياتية كلها، وراء 10 سنين أو وراء 5 سنين أو وراء سنة كل شيء يختلف. يجيك واحد يخلف، لا والله رجع لي فلان حاجة، لا أنا هاي ما كنت راضي بيها، لا مو اخويا الكبير هو اللي هاي شنو؟ اي اخويا الكبير هو قال سياره تنباع ب 60 ورقه، انا شفت رايده ب 70 ورقه بعد 10. اذا احنا بكارثه شباب، اذا احنا بمصيبه، احنا بمصيبه. اذا انا ما اعرف انه شلون رب العالمين راح يرضى علينا، ما اعرف. هو أنا ما أريد أدخل بالدين ولا لي علاقة، لكن كوني كإنسان مسلم يعني هو أرحم الراحمين، بس هذا اللي أقوله. وزين ما تنقلب الدنيا بينا، والله زين، والله العظيم زين، وإحنا بنعمة أثاري. كل شي بي غش، كل شي بي خلاف الاتفاق، كل شي بي كذا، كل شي بي كذا، ذول كل شيء أي شيء، زواج طلاق وإلى خبة زواج وطلاق، حدث ولا حرج. ذول الأجانب عندهم شغلة، أنا مو دامدح بالأجانب، ترى عندهم سلبيات بقدس ليهم، وإحنا هواي أحسن منهم وهواي أمور، بس إحنا مع الأسف كلامي لبعض الناس عندهم شغلة يقول لك ديل اتفقنا انتهت اتفقنا. راتبك هلقد ما يخلف وياك، اعطيك على النسبه هلقد انتهت. هاي الف باء الاتفاق والف باء الحياه والف باء كل شيء. شلون التجاره، الحياه، الارتباط، الزواج، الطلاق، العشرة، الشراكة، البيع، الشراء إلى آخره. هاي الألف باء يعني. اتفقنا باي باي. طلعتم الزاعلين، مراضين، المهم يا بعيني كل واحد في مال لا في مال. مثلا ترجع تورى 10 سنين، لا إذا أكو خلل يرجع عليك ورا 10 سنين. يا أما أنت يشوفك مغفل، نكون واقعيين يعني حشى من يسمع، يا ما شخص هذا يشوفه كلش خطية من هذا اللي احنا نقول عليه خطية كلش طيب، يعني شوفه مغفل، ترى انا ما كنت راضي، الله شاهد، ما ادري منو، يعني حاشا للرب العالمين. يحلف طبعا، وهذا الحلفان وكل ساعة حالف باسم الجلالة واسم رب العالمين
وأولادي وما أعرف منه وكذا وإلى آخره. يعني فبرب العالمين برب العزة والجلال.

7 7 0 0 114 115. وخليكم ويانا ومتواصلين أنا وياكم وعموري, وألف تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب. ساعتنا الأولى خلصت, لكن خلنا نسمع عموري.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن
2: على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
4: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.
1: الرشيد أف أم في كل مكان.
5: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
5: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليت.
5: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

تواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. عندنا اتصال. ألو.

0: الو، السلام عليكم.
1: محمد من كندا، شلونك؟
0: الو حبيبي مهيمن، انت شلونك؟
1: الله يسلمك، شلونك؟ شخبارك؟
0: تمام. عمور الذهب شلونه؟
1: الله يسلمك يا حبيبي.
0: اقول لك، مو مغيرين الثيمة مال البرنامج؟
1: مغيرين الثيمة شوي اليوم عمور احنا؟ اي عمور غير. شلونك؟
0: والله الحمد لله. الموسيقى فتشي عاشتك عموري. اي والله.
1: هسه يدز لك على الواتساب يقول لك اذا تريده.
0: والله يا ريت دز.
1: صدق؟
0: ليش لا؟ احب اي شيء موسيقى هذا حلوه. بيها رومانسيه، وتعرف انا كلش رومانسي.
1: يا حبيبي انت شلونك؟
0: تمام الحمد لله، انت شلونك؟

0: مشروع بالبداية تلكئ، بعدين مشى ما شاء الله، ماكو انفتحت قامت يدزون للعراق.
1: طيب
0: الطرف الأقوى نكر كال يعني غدر بالثاني مثل ما يقول، باعتبار ذاك أقوى عنده إقامة وأموره طيبة ورأس ماله شوية أعلى من، بحيث صفاني تقي تشوف مثل الغابة، القوي يأكل الضعيف.
1: مع الأسف.
0: إيه بعدين أنا ما أعرف طلعت رحت، بس وصلتني أخبار إنه ما صار توفيق بالموضوع، شيء على طمع يجي يروح بسرعة، الله ما يوفق يعني، سبحان الله ما يطرح به البركة. بس كي شخصيا قلت لك آخر واحدة
1: لا تمام ما عندك شيء.
0: أستاذ مهيمن، أنا مثل ما يقول عشتي على قدي يعني، لا صاحب مشروع لا صاحب اتفاقات، حياة بسيطة مثل ما يقول.
1: حلو،
0: عرفت شلون؟ إيه يعني ما عندي ذاك يجوز أخويا مصطفى يصير هواي وياه
1: خطية
0: مرة يمكن سولفت لك، صاحب مصلحة ويلزم شغل
1: زين
0: يتفقون شيء ويسوي الشيء اللي يريده، بعدين وقت الحساب يطلع العيوب ويطلع منريشين إيه صايرة ويا أخويا مصطفى، بس مصطفى سبع مين قدر يعني، ويا اللي يجي يضحك عليه.
1: حلو.
0: إيه بس وياي لا الحمد لله، قلت لك آخر واحدة لعبة ما تدعبل. عاركنا على هذا شو اسمه، ذكرني شو اسمه كنا نلعب بيه،
1: شنو
0: الصول
1: صول
0: الصول فرفوري. ترى البساطة هم حلوة بالحياة،
1: بساطة حلوة هي،
0: عايش وماشية ما تصير لك مشاكل باتفاق أو زعل.
1: طبعا
0: إيه
1: طبعا
0: إيه، فهي قلت لك مشيت وياي ورقة وقلم، إذا جيت أجر شقة واشتريت بيت أو اشتغلت بشركة أو درست كله يحطوا لك شروط تقرأها توافق عليها، توقع هات نسخة هات نسخة، روح الله محمد وعلي وياك. هاي
1: طيب
0: حبيبي مهيمن، تحياتنا لكم.
1: أنا أشكرك
0: عاشتيدك عمور الموسيقى، أنا قاعد أحكي وإنتي صافن بيها، واقف براس شارع. والله واقف براس شارع
1: يا حبيبي، والله
0: حبيبي هسه حاجز لك صورة من واقف.
1: يلا نورت،
0: بركن بركن
1: بركن. هيا يلا
0: اوكي، ولو معالف سلامة،
1: هلا باي باي،
0: تحياتنا الله
1: يا أهلا، خليكم ويانا.

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء. محمد من كندا دزلنا صورة إن هو واقف في الركن، ذكرنا بأيام الركن وأيام تحية لأبو جاسم، تحية للأصدقاء وإلى كل المحبين. عمر يقول لك دير بالك لا تجيك النجدة. ألف تحية لكل من يسمعنا وكل من يتواصل ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، أنه شلون تتعامل إذا شخص أخلف بالاتفاق وياك بعد سنوات طويلة، شلون إذا أخلف بالاتفاق وياك بعد سنوات طويلة شلون تتفاهم وياه؟ هذا اللي أنا قاعد أقوله، فأريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتو على 0780211 115 0780 116 117. تحية للأصدقاء، إلى كل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770114115. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحد من المواضيع المهمة، نخل بالاتفاق. ولذلك 24 ساعة أنه نشوف إحنا مشاكل، العوائل ما مصافية، الأصدقاء ما مصافين، الشركاء ما مصافين، التجار ما مصافين، الأزواج ما مصافين، وهي أهم نقطة، أهم عصب. بالعمل ما مصافين وإلى آخره، ولذلك إحنا نعاني، إحنا نعاني، إحنا عندنا معاناته هواي. كل بلدان العالم بها أخطاء وبها معاناة وبها غش وبها خدعة وبها، بس مو بهاي النسبة شباب، مو بهاي النسبة، مو لهالدرجة. يعني أنت اليوم تخاف أن أقرب الناس إليك، هاي ترى كارثة. يعني أنا اليوم ما أخاف من الصديق، أخاف من القريب اللي هو قد يكون ابن العم، ابن الخال، ابن الكذا. هاي مصيبة. إحنا أنا اليوم أخاف، أنا اليوم أخاف من العم أخو الأب، صرت أخاف من عنده. ليش؟ لأني بايق ورث أبوك مثلا. تخاف اليوم من الخال اللي باق ورث أمك. إيش قد موجودة وإيش قد منتشرة وعادي. زين، تخاف من الخالة اللي هي خالتك، اللي يقول لك لو ماتت الأمهات دم الخالات، مو؟ تخاف من العمة، ما تربينا هيك ولا وعينا هيك ولا عشنا هيك حياة، كل شيء مختلف صاير. شنو هو؟ ما أدري. على قولة صاحبي أحمد الله يعطيه الصحة والعافية، يعني حكاية ذاك اليوم رهيبة، قال يا إحنا الحرام ما كنا أكل، كل ما قوية للأمانة يعني مؤذي. شنو والله الحرام ما كنا، كل شيء بكل تفصيله بالحياه. اكو جرأة. اللي غش يعني باق، الباق كل شيء يسوي. هن يقولون قبل اللي بو كل شيء يسوي. اي عموري ما اسمعك. ازمه بنزين هسه، ايه ايش دا يسوي؟ اي يبيع على الشارع؟ اي هاي هسه واحده من الاشياء عمري دي سولف لي، يقول واحد جايب هذا الدهن مال قهوه مال باور ستيرنج يصير لونه احمر، يديره بالبنزين حتى يصير لونه احمر، يعني محسن، يعني بده يستغل الازمه. هاي بوكت تتذكر، تذكرون طلعوا شيء اسمه البحارة 2004، هسه رجعوا البحارة ويحورون تانكي وما ادري ايش يسوون، فدي سوالف تعبانة ذاك الوقت اتذكر.
بال 2004 حلم البحاره ذول يسهرون ينامون ياخذون يعني فرشهم وكذا ويلزمون سرب على البازي. ايام البحاره صح حلم البحاره ورجعت رجعوا باكثر. هسه كان بالله البحاره يبيع لك البنزين مثل ما هو، اليوم لا، اليوم يبيع لك اياه مخشوش فوق دار لي باور ستيرنج على اساس يصير اللون الاحمر يعني عنده يصير محسن. والامانه الله يساعد، الله يساعد رجال المرور، يعني انا اشوفهم اليوم والله واقفين على سياره سياره والله يعني يحير، يعني يحير يوقف ينظم سر البنزين، لو يوقف في التقاطع، لو يوقف اثنين سووا ضربوا بالسيارة تعاركة ما يعني وين يوقف. اي وهاي عرايك بالبنزين خانة حدث ولا حرج. مع الأسف هذه واحدة من الأشياء اللي احنا قاعدين نسولف على 0964-77-00-11-4-11-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7 خليكم.

0: هذه. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد أف أم.